0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: القناعة الكلمة التي أصبح الكثير ينفر منها. القناعة الكلمة التي إذا ذكرت صار البعض منا وبكل أسف يذكرها في إطار الهزء والتندر، والبعض الآخر يذكرها في إطار أن هذه من الأمور المتخيلة، وأن هذه مثاليات، وأن لا يمكن للإنسان أن يصل إلى القناعة وأن يقنع في حياته. القناعة الكلمة التي لن نشعر بالطمأنينة والاستقرار والسعادة إلا إذا دخلت إلى قاموس حياتنا. نعم كما سمعتني، وسأعيدها وسأكررها، لأنه في تصوري من أشد الكلمات التي نحتاجها في زماننا، في عصرنا المتسارع المتلاطم في بحاره وفي أمواجه، الذي يأكل بعضه بعضا، الذي لا يجد الإنسان الوقت فيه ليلتقط أنفاسه ليهدأ قليلا من ضوضاء المادة ومن سرعة هذه الحياة. أقول نحن بحاجة إلى القناعة، لكن بحاجة إلى أن نفهم ما هي القناعة. القناعة يا أخواني ليست المفهوم الذي درج الآن عليه بعض الناس، أنك تنزوي إلى جانب من جوانب الحياة وتهمل الدنيا. لا، القناعة ليس ذلك المفهوم عن الزهد، أنك تدير ظهرك لكل أعباء الحياة ومشاغلها، كذلك لا. وليش هي القناعة؟ القناعة يعبر عنها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه القناعة. القناعة سكون داخلي، شعور داخلي، أنني الحمد لله في خير وفي عافية، وسأبدأ الآن وسأنطلق إلى حياتي. لا أنطلق من ضعف ولا من جوع ولا من طمع، لا لا، أنطلق لكي أعمر هذا الكون، وأنا أريد أن أبحث عن مكاني في هذا الكون، وأن أكون عنصرا إيجابيا مؤثرا، وأن أعود بالخير على نفسي وعلى أهل بيتي وعلى الناس. هذا مفهوم القناعة. القناعة إذا جاءت إلى قلب الإنسان ينتج عنها الرضا مباشرة، وإذا جاء الرضا إلى قلب الإنسان مباشرة ستأتي السعادة، معادة لا شك فيها ولا ريب. هذا الذي نحتاجه اليوم في واقعنا. ولذلك لما جاء سيدنا سلمان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية، ماذا قال؟ ما الذي عهد إليه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب. يعني أنت احتياجك الأساسي مثل ماذا؟ يقول له مثل زاد الراكب. طيب سيدنا بعد ذلك، سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه أصبح حاكما على كل فارس، أصبح والي فارس. يعني تخيل أن فارس، كل فارس كان واليها والآمر فيها سيدنا سلمان، وكان يعيش في قصرها، وكان يعني أوسع الله تعالى عليه. هذا ما يتنافى مع القناعة. قد يكون غنيا وعنده القناعة، وقد يكون فقيرا وعنده القناعة، والعكس كذلك. قد يكون من أثر خلق الله لكن سبحان الله ما عنده القناعة، فيعيش في قلق مستمر. وقد يكون فقيرا وهو في حالة تشكي وفي حالة بشكل ليس طبيعي، لأنه كذلك لا يمتلك القناعة. إذا القناعة وكأنها بلسم لجروحنا، وكأنها دواء لأمراضنا. نحن بحاجة إلى أن تكون موجودة في واقعنا في حياتنا، لكي نشعر بالسلام، لكي نشعر بالراحة، لكي نستطيع أن نواجه تحديات الحياة المخيفة. لأننا في عصر مادي، المادية التي جاءت من الغرب لا تؤمن أبدا بالقناعة، هي دائما تطلب منك أن تزيد وأن تزيد وأن تزيد، فتحول الإنسان بدون أن يشعر إلى آلة. والإنسان ليس آلة، الإنسان ليس آلة. وهذا هو السبب في الاضطرابات النفسية التي لا تتوقف، وفي الاكتئابات، وفي ارتفاع نسبة القلق، وفي ارتفاع نسبة التوتر بشكل غير مسبوق على مستوى العالم، لأننا حولنا الإنسان إلى آلة، ونزعنا من قاموس الإنسان المعاصر مفهوم القناعة. هذا إشكال ينبغي أن نقف أمامه متأملين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. جميل جميل، معنى نحتاجه، والله معاني نحتاجها في واقعنا. هذه المعاني إذا فهمناها هذا القلق المسيطر الجاثم على صدورنا وقلوبنا سوف يهدى قليلا. ترى الإنسان القنوع حتى نظرته للحياة تختلف. الإنسان الذي عنده صفة القناعة بمعنى ماذا؟ هالدراسات تؤكد أن الإنسان المعاصر يعيش حالة من الاستهلاك المخيفة، بمعنى أن دخله أحيانا قد يكفيه، أو قد يكون دخله مثلا ضعيفا إلى حد ما، وأسأل الله أن يغني الجميع، لكن بسبب عقلية الاستهلاك يذهب إلى أمور كمالية وليس محتاج إليها، بسبب أنه يعتقد أنه لن يكون سعيدا إلا بالتحصل عليها. هذه من إشكاليات فقد القناعة في حياتنا. فماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. يعني رزقك مكتوب مكتوب، لكن أنت عليك أن تسعى، لا تخلط في المفاهيم. قال: وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عندك القناعة، أنت مستيقن أن رزقك سيأتي، ما الذي سوف يحصل؟ أنا لن أكون آلة. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما دام عند الإنسان القناعة سيكون حريصا أن لا يأخذ رزقه من حرام. خذوا ما حل، يعني يكون رزقك من حلال، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخبر بها من؟ يخبر بها إنسانا ينطلق من إطار ماذا؟ من إطار القناعة. طيب، فرضنا أن الإنسان يعني صار عنده ماذا؟ صارت عنده صفة القناعة، فعلا صار قنوع، يشعر بذلك طمأنينة داخلية، يعرف أن الرزق سيأتيه، يبحث عن هذا الرزق لكنه يرفض الحرام ويبحث عن الحلال. ما الذي سوف ينتج في حياته؟ أولا قوة الشخصية، هذا كلام علمي، نعم قوة الشخصية. ثانيا التحسن الأخلاقي. وجد أن الإنسان الذي عنده صفة القناعة ليس مغتابا، يعني لا يغتاب الناس، ليس عنده حسد، ليس عنده نميمة ضد خلق الله تعالى أبدا، ليس عنده شيء من هذه الأمور. فوجدوا أن ثقته بنفسه ترتفع، وجدوا أن تقديره لذاته يرتفع، وجدوا أن سلوكياته الأخلاقية تتحسن بشكل كبير، فهو لا يؤذي خلق الله ولا يسب الناس ولا يذم خلق الله تعالى. ووجدوا بالدراسات أن المجتمع الذي تنتشر فيه قناعة مجتمع تشيع فيه المودة. ليش؟ لأنه أولا الطمع سوف يختفي والحسد سوف يختفي. يعني الآن الغني عنده قناعة، فبالتالي ما عنده ذلك الطمع والجشع، وأيضا الفقير عنده قناعة فما عنده حسد، فلا الفقير يحسد الغني ولا الغني يتكبر على الفقير، بل يمد يد العون بما استطاع إلى الفقراء والمساكين، فينشأ مجتمع متماسك مترابط. هذا كله من خلال ماذا؟ من خلال صفة واحدة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها القناعة. فالقناعة ليست أمرا متخيلا، والقناعة مش حاجة مثالية موجودة في الكتب ولا شيء متخيل ما موجود في أرض الواقع، لا، القناعة صفة طلب مني كمسلم أن أعيش في أرض الواقع وأن أتخلق بها وأن أكون حريصا على أن تدخل ضمن برنامجي الحياة وضمن شخصيتي، لكي أحيا بمشيئة الله تعالى حياة طيبة في الدنيا، سعيدة في الدنيا وطيبة في الآخرة، ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
2: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
3: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
2: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. باسل بن سعيد الرواحي الحاصل على جائزة من ضمن أفضل 100 وسيط ومتداول على مستوى العالم في معرض سمارت فيجن دبي 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف حلقتنا اليوم.
3: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
4: باسل وصلت الرسالة من إدارة المعرض بفوزه ضمن قائمة 100 وسيط ومتداول، وكانت فرحته استثنائية وتتويج لمشوار امتد لي 5 سنوات من التدريب والتداول، ومحيطة من العائلة والأصدقاء كانوا مشجعين له من بداية المشوار وأثناء المشاركة في المسابقة. وعن توقع بالفوز ما كان عند التوقع، ولكن كان عند الطموح.
5: وصلتني رسالة من معرض سمارت فيجن، واللي هو أكبر معرض يجمع شركات الوساطة المالية والمتداولين المحترفين، أن تم ترشيحي لجائزة أفضل 100 وسيط متداول حول العالم. طبعا فرحة الإنجاز هذه فرحة استثنائية، لأن هذا الإنجاز يعكس ثمار تعبك اللي تعبتها خلال السنوات الماضية. احنا نتكلم عن 5 سنوات كانت في مجال التداول والتدريب في أسواق المال، فكانت الفرحة صراحة جدا كبيرة، وحتى كل اللي حولي يعني شجعوني وتمنون الخير، لأنه عرفوا يعني قد إيش أنت تعبت عشان توصل لهذا المستوى، وأنك توصل من قائمة يعني أفضل 100 شخص متداول حول العالم، فهذا يعكس على أنه كانت شغلك صح وسلوبك صح وتداولاتك صح. هذا الإنجاز يعني مش إنجازي بنفسي، إنجازي أنا والأشخاص اللي دعموني، أنا يعني والأشخاص اللي وثقوا في أنه باسل قادر يوصل لهذه المرحلة. كتوقع ما كنت متوقع، بس كنت أطمح لهذا الشيء، أنك أنت توصل من قائمة أفضل 100 متداول حول العالم، هذه ما شيء سهل يعني. ولكن الحمد لله بعد المثابرة والإصرار وال يعني التحديات اللي تواجهها وتنجزها، فأنت تطمح لهذا الشيء، بس أنك أنت توصل وهذا بحد ذاته إنجاز، والحمد لله رب العالمين.

0: بداية قصة باسل مع شغفه بالتداول كانت في عام 2021، ولجأ للتعلم من أشخاص جانب كيفية التداول لشح المهتمين بالتداول في سلطنة عمان في ذاك الوقت. وبعد ما خسر أول إيداع له في حساب الشخصي، تعلم كيف يعيد تهيئة نفسه في عالم التداول من جديد ويكتسب الخبرة. وعن الفوز وتحقيق الإنجاز في معرض سمارت فيجن كانت سعادة باسل كبيرة، خاصة بوجود 5 أشخاص عمانيين ضمن قائمة 100 وسيط ومتداول.
1: بداية كانت قبل تقريبا 5 سنوات، نهاية 2020 بداية 2021. صراحة كانت بداية شوي صعبة، لأن كان في ذيك الفترة ما كان في يعني نفس يعني مثلا الترويج اللي صاير الحين عن التداول والمجال والمدربين وكذا. فحتى في بداياتي يعني ما حصلت عرب أني أقدر أتعلم معهم، حتى لقيت لي أشخاص أجانب أني أتعلم عن التداول. خلينا نقول من كل بستان زهرة، تأخذ من هنا معلومة، من هنا معلومة. والحمد لله بديت أني أفهم شوي في السوق، ولكن البداية ما كانت أبدا سهلة، لأن إذا بنتكلم عن أول إيداع سويته في حسابي خسرته بالكامل. وهنا النقطة المفصلية اللي تفصل شخص عن شخص، الشخص اللي بيستسلم من أول عثرة أو من أول تحدي يواجهه وينسحب ويقول والله التداول نصب أو التداول ما يطلع ربح، وبين الشخص اللي يرجع ويشوف ويش أخطائه ويش الأشياء اللي سواها عشان يرجع يصححها ويرجع أقوى. فما أخفي عليك يعني حاطني شوية شيء من اليأس، ولكن بحكم أنني عارف أن هذا المجال حقيقي فيه يعني ربح وفيه خير، بس لازم أنك أنت تعطيه حقه. كل شيء تعطيه حقه بيعطيك حقك. إنزين، فرجعت على الأخطاء السابقة، عدلتها، حاولت أطور من نفسي، بديت طبعا بحساب تجريبي، مش نفس الغلطة أني أبدي بحساب حقيقي في البداية. يعني اتداولت، حللت، سويت، بعد ما شفت النتيجة اللي ترضيني بعدها دخلت بحسابي الحقيقي، سويت ديبوزيت ثاني، والحمد لله طلعت ربح وغطيت الخسارة اللي يعني صابتني أول مرة. ومن بعدها شوية حبة حبة إلين ما تشوف نفسك أنك أنت ألممت بالمجال. هنا أنت تنتقل إلى مرحلة ثانية، واللي هي مرحلة التدريب والتعليم. أنت ما يصير تعلم وتدرب شخص إذا ما كنت ملم بكل أبعاد المجال. فالحمد لله يعني بدينا في مجال التدريب وكذا، وأقدر أقول لك اليوم أني مدرب لأكثر من 700 شخص في مجال التداول والأسواق المالية، ولله الحمد. بالنسبة إلى المراحل الجائزة، أنزين طبعا هي ما بيخبروك أنك أنت أصلا في مسابقة. هذه الشركة هي تشوف على مثلا كل دولة من الناس اللي عندهم وكالات، مدربين معتمدين، وأيضا ملمين بالمجال، فيشوفوا يعني خبرته في المجال، وفي نفس الوقت كم العدد اللي دربهم، إيش النتائج اللي حصلها. فأنا قبل هذا الإنجاز أنا أوريدي كان معي إنجاز أفضل متداول في سلطنة عمان، حصلت على المركز الأول في برنامج برو تشالنج عمان، كانت النسخة الأولى في عمان، الحمد لله حصلت على المركز الأول. فمن هنا كان ممكن هذا هو البش الأقوى لي أن أنا أطلع على المجال، وخاصة هنا في سلطنة عمان. والحمد لله رب العالمين، يعني شركة سمارت فيجن دائما تختار الأشخاص الملمين، الأشخاص أصحاب الكفاءة والخبرة في المجال. والحمد لله يعني حتى في التكريم كان في هناك يعني ممكن 4 إلى 5 أسامي عمانية في التكريم. فالحمد لله رب العالمين، ممكن أن تكون بداية قوية لنا في هذا المجال بإذن الله، وخاصة معانا هنا في سلطنة عمان.

0: من إنجازات باس الحصول على المركز الأول وكأفضل متداول في بطولة برو تشالنج، وهو مؤسس وشريك في شركة معزز الطلابية، وله عدة مشاركات مثل فيها سلطنة عمان في قطر وروسيا.
1: طبعا من ضمن الإنجازات مثلا في هذا المجال كان حصول على المركز الأول كأفضل متداول في سلطنة عمان في برنامج برو تشالنج المقام معنا نسخته الأولى في سلطنة عمان. أما بالنسبة للإنجازات الثانية خارج مجال التداول، طبعا أنا مؤسس شريك لشركة معزز، طبعا هذه شركة طلابية زين، وحصلنا على جوائز محلية وعالمية فيها، من ضمنها مثلنا السلطنة في معرض بذور المستقبل Feeds for the Future في الصين، وأيضا شاركنا في معرض ويبسمت قطر في نسخته الماضية، وأيضا شاركنا في بعض المعسكرات اللي كانت مقامة في روسيا، وأيضا مثلنا السلطنة في بعض المحافل الإقليمية والمحلية ولله الحمد.

0: طموح باسل مواصلة مشواره مع التدريب على التداول ووصول سقف 1000 متدرب، مع تأسيس شركة في مجال التداول ونشر ثقافة التداول في المجتمع وتحقيق المزيد من الإنجازات.
1: والله إذا بنتكلم إيش الطموحات الجاية بإذن الله تعالى، أول حاجة أول طموح لي أني أوصل لسقف أني أدرب 1000 شخص في مجال التداول، وهذا إن شاء الله بإذن الله قريبا. وأيضا بإذن الله تعالى في خطة إن شاء الله أني أسس شركتي الخاصة في مجال التداول وتدريب التداول وتعليم التداول، عشان نساهم في بناء يعني مجتمع فاهم وواعي في هذا المجال وعارف إيش أبعاد هذا المجال بإذن الله تعالى. وإن شاء الله بإذن الله تعالى أن نحقق المزيد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي في هذا المجال بإذن الله تعالى.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز باسل بن سعيد الرواحي الحاصل على جائزة من ضمن أفضل 100 وسيط ومتداول على مستوى العالم في معرض سمارت فيجن دبي بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار ونمتد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: magyar.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يستعرض تاريخ عمان العريق القديم الطويل. وتحدثنا في الحلقات السابقة

الحضارة العريقة القديمة المشهورة، وأيضا هجرات الكنعانيين والفينيقيين من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام، وتأسيسهم لفلسطين، وتأسيسهم لحضارة الفينيقيين العريقة المشهورة بالملاحة البحرية، وكذلك تأسيسهم إلى حضارة الهكسوس وحكمهم لمصر في فترة من تاريخ مصر الطويل وتاريخ الفراعنة. ففي فترة من الفترات حكم مصر الكنعانيين الهكسوس، كما سكن فلسطين العماليق من الهكسوس، وحكم فلسطين العماليق من الكنعانيين. فالكنعانيين هم الذين حكموا فلسطين أو سكنوا فلسطين في الفترة القديمة من التاريخ قبل وصول بني إسرائيل العبرانيين إليها، وكذلك حكم العماليق الهكسوس مصر فترة من الفترات، أيضا تخللت فترة حكم الفراعنة. اليوم نتحدث أيضا عن موضوع من الموضوعات المهمة، وهي موضوع اسم كلمة فينيق أو الفينيقيين. ما هو أصل هذه الكلمة وما دلالته؟ وهل هو فعلا أصل عربي قديم من الجزيرة العربية، أم هو اسم مستحدث سميت به من قبل اليونان والإغريق وغيرهم؟ طبعا تعددت آراء المؤرخين والباحثين بشأن أصل ومعنى كلمة كنعان وفينيق، كما تعددت آراءهم بشأن الفترة الزمنية التي ظهرت فيها هاتين الكلمتين، وأيضا الفترة التي هاجر فيها هؤلاء الأقوام من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. فكلمة كنعان منهم من نسبها إلى أصل هندو أوروبي، اللغة التي تسمى اللغة الحرية، وتعني بهذه اللغة الصبغة القرمزية، ويحدد فترة ظهورها بالقرنين الثامن والسابع عشر قبل الميلاد، أي أنهم يحددوا فترة ظهور كلمة كنعان منذ القرن الثامن والقرن السابع قبل الميلاد، وأن معناها الصبغة القرمزية، وأن هذه الكلمة أتت من اللغة الهندو أوروبية أو اللغة الحرية. كما أن هناك من نسبها إلى أصل سامي، يعني أن أصل هذه الكلمة هو أصل سامي، قد يكون من الجزيرة العربية، وتعني اسم جد الكنعانيين وهو كنعان، كما ذكر بعض المؤرخين أن كنعان جاءت من اسم شخص من الأشخاص من الساميين اللي كان موجود في شبه الجزيرة العربية، وكان اسمه كنعان. ومنهم من أرجع هذه الكلمة، أي كلمة كنعان، إلى أصل يوناني، وأنها أطلقت عليهم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قبل الميلاد، وتعني الصبغة الإرجوانية التي تستخرج من محار يسمى الميروكس. هذا محار الميروكس هو اللي كانت يعني تستخلص منه صبغة تسمى الصبغة الإرجوانية، وهذه الصبغة هي اللي نسبت إلى كلمة كنعان كما تقول بعض يعني المصادر. وطبعا هذه الصبغة كانت تستخدم في صبغ الملابس وتعطيها لون جميل جدا، وهذا اللون كان هو الذي يلبسه الملوك وعلية القوم في تلك الفترة. أما أحد المؤرخين القدماء يعني في التاريخ القديم ذكر أن الكلمة قد ترجع إلى أصل سامي، وهي مشتقة من خنعة أو قنعة أو كنعة، وهذه الكلمة إشارة إلى الضعة، ومنها مجازا الأرض المنخفضة، يعني الأرض المنخفضة المستوية تسمى كنعان، والناس الذين يستقرون في مكان معين هم يسموا الكنعانيين، وهكذا على أكس مرتفعات لبنان والشام. فلبنان والشام في مرتفعات عالية وفي مناطق منخفضة، فالذين يسكنون في المناطق المنخفضة والسهول والذين يكونون مستقرين في تلك المواقع وقليلي الهجرات والتنقل يسموهم الكنعانيين
فسمي هؤلاء الساميون الكنعانيون.

0: أي سكان المنخفض لانفرادهم بسكن هذه السهول الساحلية التي تحف بشرق البحر المتوسط. وطبعا هناك باحثين آخرين ذكروا أن هذه الكلمة هي أصلها أصل عربي قديم، وأصل هذه الكلمة العربي القديم هو من الأصل اللغة الشحرية أو اللغة الجبالية، توجد فيه هذه الكلمة اللي هي كلمة كنعان، وما تزال هذه اللغة طبعا موجودة لحد الآن في محافظة ظفار جنوب السلطنة، وما زالت طبعا هذه الكلمات معروفة لديهم، وهي من اللغات العربية، يعني اللغة الشحرية أو الجبالية هي من اللغات العربية القديمة في جنوب الجزيرة العربية، وهي لغة سامية قديمة ما زال الناس يتحدث بها، وطبعا نادر الآن اللغات القديمة ما زالوا يتحدث بها حتى الآن. فأرجع بعض الباحثين إلى أصل هذه الكلمة والمؤرخين إلى أصل كلمة موجودة في اللغة الشحرية، وهي تعني الشيء الواطئ المنخفض، ويتطابق هذا المعنى ما أشار إليه أيضا بعض الباحثين الآخرين، أن الكلمة أصلها المكان المنخفض، وهي موجودة أيضا في اللغة الشحرية وتعني أيضا المكان المنخفض في هذه اللغة. وطبعا احنا ذكرنا أن كثير من المؤرخين والباحثين ذكروا ذلك، ومن ضمنهم باحثين أيضا من ظفار ذكر أن هذه الكلمة أصلها من اللغة الشحرية القديمة، وهي ترجع إلى أصول قديمة جدا وأقدم مما أشير إليه، أنها تعود للقرن السابع عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر قبل الميلاد، وأنها قد تكون أقدم من ذلك بكثير جدا، وأن أصل هذه الكلمة هو من الجزيرة العربية ومن جنوب الجزيرة العربية. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة. نواصل حديثنا عن الفينيقيين والكنعانيين وأصل هذه الكلمات وأصل هذه الشعوب وهجراتهم وتنقلاتهم. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

لقاؤنا اليوم مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم من خلال أغنيتها أغدا ألقاك. تخيرت لنا هذه الأغنية الشاعرة رشا أحمد.

تكتب الشاعرة رشا أحمد عن أم كلثوم وعن تجربتها الغنائية وعن أغنية غدا ألقاك قائلة: الغناء تراتيل السماء، والموسيقى غذاء الروح، والأشرار في غيهم يعمهون. لم تكن أم كلثوم لتنال سدرة الجمال في الطرب والفن لو كانت تملك صوتا باذخا وأداء يلهم الفضاء فحسب، لكنها كانت أيضا ملحنة بديعة يسبقها إحساسها وشغفها، فكان لها كل هذا العلق. فيضان جارف آسر من الرومانسية، ما إن تطأ قدمها المسرح تمنح أدق تفاصيل الحب كامل صوتها وتملأنا ونفيض، تطلق الصوت تبرهن الإتقان في حرفة الغناء، تبرهن الحرية في حديث الذات، وتبقي عينا دقيقة على جمهورها يلحق بها وهي تمده بأسباب الجنون السماعي، تتحكم به بدلال المتمكنين. أم كلثوم غنت الحب حرة، أغنيتها تأتي دائما من منطقة داخلية في الإنسان وليس من سطحه، تتبناها تتملكها وتجتاح المنصت إليها في منطقته الداخلية، تصبح جزءا من مناجاته الذاتية، من حواره الداخلي. هناك في هذه المنطقة العميقة يتربع عرش أم كلثوم. لقد سقطت قوة حضورها من المقارنات، ويبدو أنها ساحبة في العيش بكامل سطوتها إلى ما بعدنا. لا مجال للمقارنات في قوة حضورها، ويبدو أنها ستستمر في العيش بكامل سطوتها إلى ما بعدنا، مثل ما فعلت مع أجيال كثيرة واكبتها ورحلت. تعيش أطول من عمر سامعيها، وتنقل بصوتها وأغانيها وتفاعلهم معها بطاقات منهم وعنهم، طوابع بريدية. أم كلثوم هي موضع صلب من الثقافة العربية. كم هو لطيف أن ينظر المرء إلى امرأة بهذه القوة ويبدي برفقتها ولها كل هذه الأحاسيس الرقيقة.

يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد. آهي كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدنيه لكن هبته لما أهاب. وأهلت فرحة القرب به حين استجاب. هكذا أحتمل العمر نعيما وعذابا، مهجة حرة وقلبا مسه الشوق فذابا. أغدا ألقاك هي أغنية للحب والحياة، كتبها الشاعر السوداني الهادي آدم من ديوان كوخ الأشواق، فأبدع وظلت لعنتها تلاحقه حتى موته. الهادي آدم لا يذكر اسمه إلا ويعقبه التعليق شاعر قصيدة أغدا ألقاك. أين تنتهي الكلمات؟ يستطيع الإنسان أن يجد من المفردات ما يعبر عنه، يصف حزنه، يداوي جرحه، يسقي عطشه، لكن هل يستطيع الإنسان أن يجد من الكلمات ما يقتله؟ ربما هذا ما تمناه. أغدا ألقاك هي أغنية الحلم الجميل. كنا مع الشاعرة رشا أحمد، وقد تخيرت لنا أغنية سيدة الغناء العربي أم كلثوم أغدا ألقاك.

0: سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: شمسنا والله أكبر، صبحنا هذا نداه،
3: وانت يا أرض المحبة تسعدين وتفرحين، تسعدين وتفرحين. يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل الخير، حياكم الله معنا في مشوار جديد ومع رابع أيام عيد الأضحى المبارك. صباح العيد اللي ما زالت ملامحة معلقة في القلوب مستمعينا، صباح الحمد لله على أيام مرت جميلة دافئة مليئة بالأهل واللقاءات والطمأنينة اللي دائما ما تشبه تفاصيل بلدنا الغالي سلطنة عمان. احنا نقول دائما يعني هذا الوطن يعرف كيف يصنع الفرح ببساطة، حتى الناس اللي قاصدين سلطنة عمان دائما ما يستمتعون بتفاصيل جميلة، وتابعنا في وسائل التواصل الاجتماعي فنقول لكم دائما تحية كبيرة للعلاقات الإنسانية ولمعناها الحقيقي. نصبح عليكم في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والمحبة. ومع عودة الكثيرين اليوم إلى أماكن إقامتهم أيضا وتجهيز واستعداد لأعمالهم وبداية أسبوع جديد وآخر يوم من شهر مايو واستعداد أيضا أبنائهم لاختبارات نهائية الفصل الدراسي الثاني، ودائما ما يبقى للعيد أثر الجميل وتبقى هذه التفاصيل الحلوة الصغيرة اللي جمعت العائلات، زادت أيضا من دفء المجالس، صلة الرحم، تبادل الزيارات، تبقى دائما حاضرة في حنايا الفؤاد والقلب وفي الذاكرة أيضا لا تغيب. احنا دائما نقول تتجدد مشاعر دائما المحبة والولاء لهذا الوطن العزيز، ودائما نجدد العهد والوفاء للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، سائلين الله أن يديم على عمان عزها ورفعتها وأن تبقى دائما أرضا للسلام والمحبة والإنسان. حياكم الله معنا في هذا المشوار الصباح الجديد من برنامج صباح الياسمين، معكم مشاعل بنت سعيد القاسمي عبر نقل الصوت والإعداد، وفي الأخراج يرافقني اليوم محمد بن عبد الله الشبيبي.

0: متواصلين معكم مستمعينا، وتحية صباحية للجميع ولكل من ثبت الموجة على أثير إذاعة الشباب. ظاهر محمد نحتاج حاجة ساخنة كذا علشان الأحبال الصوتية. مع أنه ما شاء الله علينا من الصبح وإحنا قاعدين نسولف، ما أعرف فجأة.
1: اليوم حلقتنا متميزة.
0: إن شاء الله يا رب. الله يسعدك يا رب. فدائما نقول للمستمعين المنضمين صباحكم ممتد بالخير، وصباح آخر سبت في شهر مايو، وآخر صباح نختم بهذا الشهر بعد أيام ما حملت الكثير من الحكايات واللقاءات والمواقف الجميلة. ونقول مسك الختام في مايو، مثل ما قال علي خاطر النجادي اليوم السبت ومسك الختام معاك. أنا توقعت أن اليوم آخر يوم في الشهر، بس هو يقصد أن آخر سبت في شهر مايو. طبعا نواصل معكم مستمعينا صباح الياسمين، ونقول هذا التواصل اللي أنتوا تصنعونه دائما بمحبتكم، برسائلكم، دفء أرواحكم وتواصلكم الجميل. الرحلة أجمل دائما تكون بوجودكم، والصباحات أخف لأنكم دائما متواجدين وتثروا مواضيع برامجنا. وإحنا اليوم حبينا ما نطلع من جو فرحة العيد، وإحنا نعرف أن العيد يعطيهم ربي الصحة والعافية الزملاء، الكل كان مشارك والأغلب كان مشارك في إجازة العيد، فشكرا جزيلا لهم. واليوم بما أن رابع أيام العيد، من بعض الأشياء أن حتى إحنا معنا في سلطنة عمان بعض الأماكن اليوم يطلعون الشوى مالهم رابع يوم العيد. يمكن تكون كذا حالة نادرة شوي، مش الأغلب، لأن الأغلب ثاني يوم أو ثالث يوم. فإحنا نقول مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك وعودة الكثير إلى منازلهم وإلى أعمالهم، اليوم استعداد أيضا الأبناء لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام. يبقى دائما للعيد أثر ما يغادرنا ولكن يترك أثر. إيش الشيء اللي يبقى فيك بعد العيد؟ مستمعينا شاركونا على 2-4-6-9-8-1-5-1. تفاصيل جميلة دائما تبقى فينا بعد انتهاء وانقضاء فترة العيد. يمكن تكون لمة الأهل، يمكن الضحكات، يمكن العيدية، يمكن صوت الأطفال، الفوال اللي لمتكم، أو المشاركة الحلوة، تقطيع اللحم وغيرها، الطمأنينة الجميلة اللي ملأت القلوب قبل البيوت. أنا يعني سبحان الله وصلت لشعور جميل جدا هذا العيد، يمكن لأنه كان مختلف حبيت أشارككم إياه. هذا العيد أبو تيمور قرر أنه هو وأحد أخوانه أنه يعيدون في الجبل الأخضر. ففي البداية يعني الغريب أن فاجأني وصدمني بالخبر قبل العيد بيوم يومين، فقرروا أنهم يروحون ويحجزون استراحة هناك ونقضي فترة العيد. فيعني ما كنت متخيلة أن العيد بيكون بهذا الجمال، يعني حقيقة اليوم لما تقول أنت، إحنا نعرف أن لمة العيد دائما بالأسرة الكبيرة، الناس اللي داخلة واللي طالعة، لكن أحيانا أحس أن البعض يحتاج شوية كذا مساحة. طالما أنت أصلا موجود في بلادك في عمان، أنت تقدر تسوي كل مظاهر العيد، تقدر تسوي، سويت لهم على فكرة القلية محمد، حبوها وايد. يمكن لما نكون في البيت العود أو بيت الأسرة، أنت تعتمد على اللي أكبر منك وتخليهم هم اللي يتقدمون، ما تتقدمهم. بس فكرة أنك أنت اليوم يشوفوا يطلبونها منك، لا، مشاعر نباك أنت اللي تطبخين، نباك أنت اللي تسوين، تحس كذا بمسؤولية، تشعر كذا بحجم وقيمة أيضا الجهد اللي أنت تتركه. فكانت أيام جميلة يعني عشناها حتى مع الأطفال، مع الحياة الجميلة حتى في الجبل الأخضر، الأجواء المنعشة الباردة، التجوال والتطواف أيضا هناك. وأمس طلعوا الشواء وأكلنا من الشواء، أول مرة أكل اللحم بالشوع، بورق الشوع. إحنا في الباطنة دائما ورق الموز اللي نسويه، فكانت تجربة جميلة. فكنت أخبر الأولاد وأقولهم هني يستخدمون ورق الشوع، فكانوا يسألون إيش هو، هو موجود أصلا ما شاء الله في كل مكان في الجبل الأخضر في الأودية. محمد يقول في المضيبي إحنا نستخدم سابقا، يقول كنا شو تستخدمون كنتوا؟ الشوع، يقول كانوا يستخدمون، والآن الموز. يلا الحمد لله، يعني النكهات قريبة من بعض، يعني تبقى التتبيلة. فكانت يعني الإجازة قصيرة لأني أنا كنت مداومة أول يوم العيد، ولكن ما تتخيلون حجم الأثر الجميل اللي عشناه وتشاركناه وحبيناه. صحيح يعني تواصلنا مع الأهل ما انقطع، ولكن أقدر أقول اليوم أنت تقدر تعيش العيد. العيد ما باللبس الجديد ولا بالفشخرة ولا بالكماليات والبهرجة الكبيرة، العيد هو عيد القلب قبل كل حاجة، الطمأنينة، اللمة الحلوة، الحياة اللي دائما بتفاصيلها البسيطة تترك أثر كبير. فإحنا نقول دائما واستمعينا، بلادنا جميلة وإنك تستمتع بيها. يعني يمكن ما هي هذه ما أول مرة إحنا نعيد خارج حدود شمال الباطنة، لأن في فترات سابقة كانت فترة العيد تصادف شهر نهاية 7-8 سنوات اللي قبل. في هالفترة طبعا الخريف في صلالة، فكنا نروح نعيد وين؟ في محافظة ظفار، وأتوقع في كثير من الأسر كذا أيضا. فإحنا نقول دائما الأيام السعيدة أنت تصنعها، مش بلبس تلبسه ولا بفشخرة ولا بتباهي في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، ولكن إحنا نقول العيد الفرحة الحلوة اللي تجمعك مع أسرتك، سواء كانت لصغيرة أو أيضا لكبيرة. الله يجمل أيامكم، إحنا نشوف بيوت كبيرة ولكن القلوب دايما تكون بعيدة، فإن شاء الله الله يبعد عنا هذه البيوت الكبيرة والقلوب البعيدة، ويجملنا دائما بالبيوت اللي فيها كذا دفى وحنية ومشاعر صادقة تجاه كل الناس اللي حواليها. ومتواصلين معاكم في صباح الياسمين، وسؤالنا لكم إيش التفاصيل الحلوة اللي تبقى عالقة فيك وفي حناياك وفي ذاكرتك حتى بعد انتهاء العيد. على فكرة محمد، الآن في الجبل الأخضر موسم المشمش، يا رباه ما شاء الله، يا لذاذة حقيقة الفواكه الجميلة من أرضنا الحبيبة عمان. فنقول خلينا نسمع أحلام، يلا روح.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: شمسنا والله أكبر، صبحنا هذا نداه،
3: وانت يا أرض المحبة تسعدين وتفرحين، تسعدين وتفرحين. يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين.
4: أهلا بكم مستمعينا في صباح الياسمين، كل عام والطمأنينة تغمر قلوبكم فتضيء فيها أنوار الهناء، كل عام والخير يحف حياتكم ويلبس أرواحكم ثياب الرضا، كل عام ونفوسكم الطيبة تتنعم بالحياة السعيدة بقرب من تحبون ومن ترضون وتهون. عندما تتوافق الاهتمامات والأفكار والأطباع وتتشابه القيم والمبادئ والأولويات وتتقارب الأحوال والأوضاع، يكون ذلك أجدى في مد روابط الانسجام والتفاهم والتناغم بسهولة، وبناء أرضية مشتركة وتأسيس جذور راسخة

والحياة حين تمضي بسرور وهناء تحتاج أن تتحلى فيها بالكثير من المرونة وباليسر والانبساط واللين، لا أن تأخذها بالشدة والحدة ولا أن تعقدها أكثر مما تحتمل. فالنفوس السمحة والرحبة تحلق في آفاقها بسعادة وتكسب الكثير وتصل إلى غايتها برضا وسلام. علمتني الحياة أن تمني الخير للغير كما تتمناه لنفسك، يسوق إليك الخيرات من حيث لا تحتسب، وأن سعيك بالخير للغير يهيئ لك أجمل الأقدار. تذكروا أن الأماكن مهما كانت شاهقة وباذخة تظل جمادات لا روح فيها، وتستمد قيمتها الحقيقية من نفوس أهلها وساكنيها. فإن كانت النفوس طيبة، رحبة، كريمة، بشوشة، ازدادت جمالا وبهاء، وبعثت شعور المحبة والمودة والراحة. وإن كانت النفوس ضيقة، شحيحة، تغدو الأماكن الفسيحة جدباء مقفرة. ودائما نقول الحمد لله، دائما نقول الحمد لله، نعم الله عليك لا تعد ولا تحصى، منها ما تدركه بحواسك ومنها ما لا تدركه منذ طفولتك يتولاك بعنايته، وتكبر في مدارج الحياة فيحفك بألطافه، ولو تفكرت ستجد أن توفيقه وتيسيره هو أصل الأقدار الجميلة في حياتك. ومن حق الوهاب عليك أن تشكره لتستدين وتزدهر عطاياه لك. ولنتذكر في الأخير أن كل شيء يبنى على أساسات ضعيفة لن يكتب له البقاء، سيتهاوى مع عبور الرياح ولن يحتمل تقلبات الزمان واختبارات المواقف والأيام، ولن يبقى راسخا ثابتا كجذع أصيل إلا ما كانت أساساته قوية وحقيقية. لأجل ذلك قبل أن تتطلع إلى الثمار ركز على البذور وعلى الجذور. وصباحكم أوراق صباحية في صباح الياسمين.

0: صباح الياسمين صباح الصحافة.
1: أهلا بكم مستمعينا في صباح السبت 13 من ذي الحجة 1447 للهجرة الموافق 30 من مايو 2026. سلطنة عمان وإيران تؤكدان التزامهما بحرية الملاحة في هرمز. ترامب يستعد لقرار نهائي وطهران تشترط الأفعال. 1,700,000 مليون حاج يبدون رحلة العودة، حيث واصل حجاج بيت الله الحرام أمس نسك رمي الجمرات الثلاث بمشعر منى في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. طابع مميز يؤصل الهوية والعادات، مظاهر العيد في عمان إرث ثقافي واجتماعي نابض بالحياة. دراسة عمانية تقدم نموذجاً أكثر كفاءة لتسييل الهيدروجين الحيوي وخفض الانبعاثات. وأيضاً مشاركة مجتمعية وحضور فاعل للمؤسسات في أيام عيد الأضحى المبارك. الجبال والسواحل والأودية تعزز خيارات الرحلات الداخلية خلال الصيف. وجهات سياحية متنوعة تثري تجربة الزوار خلال إجازة العيد في عمان. فلج دويخلي بسمد الشأن يعود للجريان بعد تأثر

وارتفاع الاستثمار الأجنبي يؤكد الثقة في مسار الاقتصاد العماني. صناديق الاستثمار أسواق دول الخليج تبدي مرونة تفوق التوقعات، وبورصة مسقط الأفضل أداء خلال الربع الأول. رغم صعوده، الذهب في طريقه لثالث خسارة شهرية بضغط من مخاوف التضخم. وسؤال في محل: هل يقود الذكاء الاصطناعي إلى بطالة جماعية؟ موجود الخبر في الملحق الاقتصادي مستمعينا هذا التقرير، وتجدون أيضا أخبار أخرى مختلفة متنوعة في ملاحق عمان الاقتصادي. ودائما ما نقول في هذه الأيام الطيبة: الحمد لله ونشكر الله على نعمه وآلائه على أيام عشناها جميلة. وتتجدد مشاعر الولاء والانتماء مستمعينا لهذا الوطن العزيز، ونجدد العهد والوفاء لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، سائلين الله أن يديم على عمان عزها ورفعتها، وأن تبقى دائما أرضا للسلام والمحبة والإنسان.

0: رجعنا لكم مستمعينا، نرحب أكيد بتواصلكم ومشاركاتكم. يعطيك العافية محمد. كيف لقيت البرنامج محمد شبيبي؟ كيف لقيت؟ ممتاز. أول مرة يخرج. أي أول مرة يخرج. إدريس يعطيك العافية، كل عام وأنت بخير. ليش تشيله؟ بالعكس كلهم فيهم الخير والبركة شباب. وبعد فرصة نقول لك العام هو بخير، نعمته بالعيد وخبرني عن مظاهر العيد. والجميل لما تكلمنا مستمعينا أيضا عن شو اسم الفلج الدويخ اللي في سمد الشأن، اللي بسبب منخفض المسارات تأثر وتوقف ورجع مرة ثانية في الجريان. كتب هو كون أنه إعلامي أيضا، متخصص محمد يعني دارس مجال الإعلام، كتب في الأوبزيرفر الجريدة أو الصحيفة بالإنجليزي مقال عن هذا الخبر، لأنه أصلا هو من هذه المنطقة، يقول من قريتنا. فيتكلم يقول يعني عن موضوع اليوم هندسة وعبقرة الأجداد في بناء الأفلاج، حقيقة هندسة عبقرية. يعني احنا نتكلم عن أشخاص ما درسوا هندسة ولا رياضيات، يعني ما على قد علمهم، ولكن اليوم يعني هذه الأفلاج أيضا تم تسجيلها في اليونسكو ويعني ضمن التراث الغير مادي، صحيح إدريس؟ ضمن التراث الغير مادي تم تسجيلها الأفلاج مادي. مركز إدريس. يعطيك العافية. فمستمعين اليوم لما نتكلم عن الأفلاج، نتكلم عن هندسة أيضا الأجداد في يعني ما شاء الله عليهم هندستها. اليوم يطلع لك مهندس وبعده في أخطاء لما يجيك المراقب يشيك على البناء وكذا، فما شاء الله ما شاء الله. فعساكم على القوة يا محمد، والحمد لله أنا رجعت المياه مجددا في الجريان الفلج الدويخلي في سمد الشأن. فمستمعينا متواصلين معاكم مع موضوعنا ونستقبل اتصالاتكم. علي خاطر نجادي على 7244-2009 يقول أيام العيد غير أنها مناسبة دينية، فهي قطعة من الزمن خصصت لنسيان الهموم والأحزان والتقاط الأنفاس وتهدئة الأعصاب، لتستأنف بعد ذلك رحلة أخرى من مراحل جهاد النفس والحياة الخاشعة النقية المخبتة، وهي في معناها الاجتماعي أيام الأطفال يفيض فيها الكبار على الصغار بالفرح والمرح والأنس والسرور، وهي أيام الأرحام تجتمع على البر والصلة والتسامح والتزاور، وأيام الأصدقاء يجددون فيها أواصر الحب ودواعي القرب وأيضا أسباب الإخاء، أيام تتناسى فيها القلوب أضغانها وتلتقي فيها الأرواح قبل طبعا الأشباح تتصافح القلوب. الله يبعد عنك، ليش الأشباح تتصافح القلوب قبل الأيدي؟ يتكون بارك، تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم ولوالديكم، آمين يا رب. خليني أقرأ الرسائل اللي وصلت من الصباح الباكر. سليمان العاصمي، صباح الخير والبركة في رابع أيام العيد. خالد، يسعد صباحك بالخير. وسؤالنا اليوم، إيش الشيء اللي يبقى بعد العيد؟ يعني هل تبقى الذكريات الجميلة؟ كنت أقول للزملاء واستمعينا أقولهم الأشياء الحلوة اليوم لما نعيش هذه الفترة، ترجع للعمل وأنت كذا في نشاط حلو، في تجدد، في طاقة جميلة تعيشها. إذا في مشاركات على 2-4-6-9-8-1 محمد مالك أمر نستقبلها. وصباح الصباحات الهادئة يقول الخالية من الضجيج، ممتلئة بالطمأنينة كأنها فرصة صغيرة يمنحها الله لنا كل يوم لنبدأ بقلوب أخف. صباح الخير يا سالم. من ولاية الكامل والوافي محمد بن ناصر زهيمي يقول من مدينة الكامل الوافي، من الكامل تحديدا، يقول الحمد لله على تمام العيد وتمام النعمة، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. لا غيب الله وجه العيد السعيد، آمين. على محيا من نحب وجعل لنا الأعياد بين اجتماع وألفة ونعيم وقرة عين. صباح النور والأمن والأمان في بلاد الخير والفضل والإحسان. وطني الغالي سلطنة عمان، حفظ الله الجميع وحفظ البلاد والعباد. يقول ختام العيد حب وتآلف وسعد وأمن وسلام وأمان. أخوكم أبو ناصر حياك الله. ناخذ اتصال. ألو،
1: السلام عليكم. صباح الخير يا عم تيمور.
0: صباح النور العم جمعة، كيف حالك؟
1: الحمد لله، كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير صحة سلامة.
1: نعمتي ببركات العيد إن شاء الله.
0: علينا وعليكم إن شاء الله، نعمة دائمة يا رب.
1: كيف حالك؟ طمنا عليك يا أم تيمور. طمنا على الأولاد والوالدة، كلهم بخير.
0: طيبين. طاب حالك، كيف كان العيد معاكم؟
1: والله الحمد لله، فيها تم الصحة والسعادة والعمر المديد في هذا العيد.
0: الحمد لله رب العالمين، الله يديمها إن شاء الله من أيام.
1: أمين إن شاء الله. والله يسمع منك يا أم تيمور، والله يعطي الصحة والعافية وقدم الخضار دائما وأبدا.
0: أمين. وياكم
1: الحمد لله. اليوم تتكلم على من بعد العيد.
0: من بعد العيد، إيش الشيء، إيش الأثر الجميل والتفاصيل الحلوة اللي تبقى عالقة في ذهن العم جمعة؟
1: والله يا أم تيمور إذا سألتيني أنا اللي ما أتمنى أن ينتهي العيد، لكن هذه أيام يعني كما تقول هي استثنائية دائما، والمناسبات هذه استثنائية بين في العام مرتين.
0: صحيح.
1: فأتمنى يكون وهي عالقة في ذهني أنها اللمة الجميلة، لمة الأسرة. على لمة اللحم والعيدية الأصل الصغار والأحفاد، وكذلك لمة التنور، هذه يكون يعني ما تفارقك دائما يا أم تيمور.
0: صحيح.
1: هي وزيارة الأهل والأقارب، يعني تشوف فيها البلاد متغيرة يعني 180 درجة. يعني تتمنى أن ذي الأحياء يعني هذه الأشياء أو هذا الموضوع ما ينتهي، ولو أنه يعبر هو أيام معدودة، ولكن تتمناها دائما تكون وترجع على حسب وأكثر يا أم تيمور.
0: إن شاء الله يا رب يا رب.
1: فهذه اللمة أنا أتمناها يكون ما تنتهي، وخاصة إذا كان في بيت العود أو في المكان القرى القديمة من قبل ساكنينها، فهل هناك روحانيات وهناك أشياء يعني تدخل ما تراثية وأشياء ما يمكن إنها تنتهي لما تشوف كبار السن والأولاد وكلهم سيرة وقية في القرى، فأنت تتمني إن هذا الشيء يديم ويرجع بالسلامة مرة أخرى يوم الله تعالى يكتب لنا من الحيين.
0: أمين يا رب. أمين. وإن شاء الله دائما تبقى هذه الذكريات هي اللي تحيينا واللي كذا تعزز فينا روح المجتمع والأسرة والعلاقات الجميلة.
1: أكيد يا أم تيمور، وكذلك الأغاني العيدية اللي هي ترجع في أيام العيد بنفس الشيء، يعني هذا اللي يخليك تتذكر أيام عيد، تدخلك أيام العيد القديمة. مثلا من أغاني اسمه كوكب الشرق، ليلة العيد، وحمدان الساحر وابن الساحل، هذه أغاني جميلة، وهدى الخنبشي، هذه من أغاني الجميلة اللي هي دائما يعني توهجنا في أيام العيد.
0: حتى بعد شوية بأخذكم مع تفاصيل عن جمعة العيد سابقا.
1: نعم.
0: العيد قبل والعيد الحين.
1: نعم.
0: فتشكر جريدة عمان اليوم قاعدة تقربنا من هذه الصورة بتفاصيل حلوة، وذكرت نفس الشيء الأغاني هذه. يعني اليوم الأغاني، احنا في جيل كبرنا على أغاني، واليوم قاعدين نشوف حقيقة حراك جميل وطني في الأغاني الوطنية، أغاني الأعياد اللي فيها تنوع، مشاركة الأطفال أيضا فيها حس وفيها من تفاصيل العيد نفسها. فيشكروا شباب الوطن على أنهم يعطونا هذه اللمسات الجميلة اللي تبقى عالقة وبتكبر مع أبنائنا اليوم.
1: ويمكن يا أم تيمور أقاطع الحديث، يعني بعد الأسباب اللي هم جايين أو الأجيال اللي جايين يعني يخرج منها هذه، وهم رايحين يمدوها للأجيال القادمة.
0: بالضبط.
1: حتى يكون الموروث هذا ما يعني ما ينتهي أو ما يموت يعني من البلاد، في أحياء أحياء في أحياء، هذا هذا هذا زين فيه يا أم تيمور.
0: الحمد لله، الله يديمها علينا وعليكم يا رب العم جمعة، بارك الله فيك.
1: آمين. ويا جعاد لو سمحتي لي قال إن عندي بعض التهنية.
0: تفضل.
1: أول حبيت أهني المخرج المبدع وأول مرة إن شاء الله محمد شبيبي، وكذلك أم تيمور الرائعة في في في كل الأحوال.
0: تسلم. ما شاء الله عليها. تسلم، بارك الله فيك.
1: وحبيت أهني بعد أسرة يوسف بن جمعة بن سعيد صوافي المرحوم بعيد الأضحى، وكذلك يوسف الديني والعم عزيز، وكذلك عبد الله مشرفي وناصر الزيادي وعلي خاطر النجادي ويعقوب السيابي، وكل من يسمع هذا الصوت يا أم تيمون، والشاعر أبو غزال ما سمعنا لصوته، ونتمنى لكم حياة سعيدة وعودة حميدة بإذن الله تعالى يا أم تيمون.
0: العودة
1: إلى الأعمال باكم إن شاء الله
0: بإذن الله،
1: وكم كل عام وأنتم بخير يا أم تيمون.
0: وأنت صحة وعافية وسلامة. شكرا لك العم جمعة.
1: سمحيني على الإطالة يا أم تيمون.
0: لا بالحل، برنامجكم وإذاعتكم، شكرا جزيلا لك.
1: جزاك الله خير. مع السلامة.
0: وداعة الرحمن. أخذني العام جمعة قبل شوية في حديث أن نتكلم عن العيد بين الأمس واليوم، مثل ما أيضا اشتغلت عليها جريدة عمان مستمعين، يقول لك ملامح تتغير والفرحة تبقى. العيد قديما صدت تكبيرات عبر المذياع إيذانا بصباح العيد، حضور الطيب والبخور واللبان العماني في البيوت، بداية اليوم بصلاة العيد، ثم اللقاءات الاجتماعية المليئة بالمحبة والألفة، ارتداء الزي الجديد، الدشداشة البيضاء للرجال والثياب المزركشة للنساء، بساطة واضحة في مظاهر الاحتفال. مع دخول التلفاز اجتماع الأسرة لمشاهدة صلاة العيد ومظاهر الفرح في المحافظات، حضور الأغاني الوطنية والرقصات الشعبية وقصص التراث والبرامج الدينية، بقاء الإعلام حاضرا في كل بيت عماني مع تغير الوسيلة. العيد اليوم والتحول الرقمي، انتقل التهاني العيد مستمعينا عبر رسائل الواتساب، وسائل التواصل الاجتماعي، التكبيرات تسمع عبر الهاتف والتلفاز، مشاركة اللحظات عبر القصص والحالات الرقمية، ارتفاع مظاهر البهرجة والتكاليف والتنافس لإبراز الصورة الأميز على المنصات الاجتماعية. يقول لك الإعلام يوثق فرحة العيد، كيف؟ استمرار نقل مظاهر العيد وطقوسه عبر التلفاز والمنصات الرقمية وعبر البرامج الإذاعية، حضور التكبيرات في المصليات ومكبرات الصوت والهواتف، استمرار البرامج المباشرة الإذاعية وتبادل التهاني عبر القنوات الإذاعية، صور العيد من الألبوم اليوم إلى الفلاتر. قديما كانت صورة جماعية تحفظ في ألبوم عائلي للذكريات، اليوم صورة فردية وفلاتر، وتغير الملامح وأشكال المحتوى. انتشار الصور الرسومية والترندات الرقمية في مواسم العيد، يقول لك رغم التغير طقوس العيد مستمرة في سلطنة عمان، الهبطات وصلاة العيد الجماعية في الساحات المفتوحة، تبادل التهاني والزيارات العائلية الممتدة، فرحة الأطفال بالعيدية وتطواف بين البيوت، مائدة العيد حاضرة، العرسية، الهريس، الشوى، التنور، المكبوس، القبولي، فولة العيد، استمرار حضور الحلوى والقهوة العمانية في كل بيت، بقاء الرقصات والأغاني الشعبية والأسواق المفتوحة واللقاءات الودية في عدد من الولايات، وتوثيق العادات القديمة العمانية عبر الهواتف مقاطع الفيديو، مع استمرار الأرث الاجتماعي للعيد. ملامح تتغير ولكن الفرحة تبقى. ناخذ العم عبد الله المشرفي.
1: يا مرحبا ام تيمور، السلام عليكم.
0: يا مرحبا
1: ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.
1: وانت من عوادة العيد، واليوم عاد خامس ايام
0: رابع مبارك. ليش مستعين؟
1: رابع
0: بعدنا تونا امس ماكلين المشوي.
1: قلت من يوم انا اقول حال ابو روان يعني الذاكرة شوية خاينتني.
0: لا يعطيك العافية، عساك على القوة.
1: كيف حالك؟ كيف الأهل؟
0: طيبة. طب حالك؟
1: عساكم من عواد يعود عليكم هذه المناسبة.
0: شكلك مكثر من اللحم العم عبد الله.
1: والله اللحم ضروري. اللحم والعرسية، والحمد لله الله يدومها من نعمة ويحفظها عن الزوال يا رب العالمين.
0: آمين يا رب.
1: ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة مولانا السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم، حفظه الله ورعاه لهذا البلد العزيز عمان.
0: آمين يا رب. آمين. الله يسعدك.
1: نصبح عليك يا أم تيمور، ونصبح لهذا الولد الذي اليوم متواجد، محمد الشبيبي، في إذاعة الشباب وفي صباح الياسمين.
0: يا سلام، من قدك محمد يصبحون عليك، والله يستاهل محمد.
1: الله يسلمك.
0: حياك الله العم عبد الله. العم عبد الله، ايش التفاصيل؟
1: عاد اخوي العزيز جمعه بن سالم من الندابي، ابو عاد يعني في الاخير يعني.
0: انزين يعني انا بقول لك، ايش الشيء اللي كذا دائما تشتاق له من يروح العيد، من يخلص العيد؟
1: الشيء الذي تشتاق له؟
0: أيوة.
1: من بعد ما يخلص أفراح العيد؟
0: أيوة.
1: أيوة. الدوام ولمة الأصدقاء.
0: أي دوام العم عبد الله؟ ليش مشتاق الدوام؟
1: مشتاق الدوام أنا اشتاق له. والله يعني التراث الزماني الذي يعني نتذكره في كل وقت وكل حين، مثل يعني الأعياد السابقة كان يعني فيها ضرب شبح وفيها عادي وفيها يعني أشياء يعني تسعد القلب وما ممكن تنساها إلى الأبد.
0: الله يسعد أيامك إن شاء الله يا رب.
1: والثياب التراثية مثل يعني لباس الصور الذي في صور يعني الحين يقول لك وصلت على 150
0: ما شاء الله ترى خدمة يدين.
1: 150 من كان أول على 20 ريال لكن الحين ما إن شاء الله يعني تعززت لأن هيش تراث قديم وإحنا الله يرحم مولانا السلطان هذا
0: سلطان قابوس
1: قابوس
0: الله يحفظ السلطان هيثم
1: في عام التراث يعني الكل يعني حضر في هذا في هذه الاحتفاليات وجددوا العهد الماضي يعني يكون ما ينتظر
0: نعم
1: حق الجيل الجاي الله يدوم لنا السلطان هيثم بن طارق
0: امين يا رب امين
1: الله يحفظه ويرعاه
0: امين
1: ويحفظ عمان بلدنا عمان من كل سوء ومكروه ومن كيد الحاسدين الله يحفظ
0: امين العم عبد الله العم عبد الله
1: يحفظكم الله من كل سوء ومكروه
0: امين العم عبد الله في في طلب خاص
1: عادي
0: يقول لك اول سلام الله بادي ما بدا
1: ايوه سلام الله
0: هات
1: سلام الله سلام الله عليكم بادي ما بدا
0: اها
1: سلام احلى من شراب الكوثري
0: اها
1: وانتو صراي الديرة ومتعامل عداء وشوفكم يفرح فوادي وخاطري
0: خاطري
1: سلام الله عليكم بادي ما بدأ سلام أحلى من شراب الكوثري وانتو صراي الديرة ومتعامل عداء وشوفكم يفرح فوادي وخاطري يا وسائل الإعلام العمانية
0: الله الله الله الله صح بروحك
1: حياتي لو تكرمتي ام تيمور
0: تفضل تفضل عم عبد الله
1: اول للمقدمة البرنامج صباح الياسمين لمشاعل بن سعيد القاسمية ام تيمور ام طرف وايضا للولد العزيز مخرج البرنامج صباح الياسمين محمد الشبيبي ولاخواننا الاعزاء الاخ العزيز الكريم الوفي حمد بن عبد الله السرحاني ابو عبد الله هذا الذي ضام كنوز من التراث العماني من الخناجر والسيوف والختم الله نقول له يا اخوي اخوي حمد بن عبد الله السرحاني ابو عبد الله ان هذا التراث تراث يعني عمان فحافظ عليه ويحافظوا عليه الاجيال القادمه وتحياتي أيضا لأخوي العزيز جمعة بن سالم بن سعيد الندابي والولد العزيز علي بن خاطر النجادي ويوسف الرديني وأخونا العزيز ناصر بن محمد الزيادي ووالدنا العزيز عزيز بن محمد الرشدي أبو قيصر وعمر بن محمد بن مبارك العريمي وايضا في ولايه في محافظه الظاهره ولايه عبري وادي العين منطقه عمله رحاب للولد العزيز راشد بن محمد بن دياب الهنائي ابو دياب وعائلته الكريمه وجميع ما يعرف عبد الله
0: بارك الله فيك العم عبد الله
1: شكرا جزيلا
0: شكرا جزيلا لك العم عبد الله بارك الله فيك
1: الله يحفظك ان شاء الله
0: يبارك فيك ويسعدك
1: يحفظك
0: احسنت احسنت في آخر دقيقة مستمعينا قبل ما ننتقل للعناوين رسالة تقول تحية صباحية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء للإذاعة مع الأجواء الجميلة الطبيعية اليوم معنا عملية طن النخيل بلدة الغرين كذا تنطق الغريين بوادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية يوم السبت الموافق 30/25/26 وكانت البداية في الساعة 7 صباحا تمتاز البلدة بوفرة الغلة هذا العام ولله الحمد وهذه مقتطفات من مشاركة الناس في شراء النخيل ثمار الرطب ونقول من جد وجد ومن زرع حصد والحمد لله على هذه الأيام حصاد الرطب والتمر تحياتي لكم مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي ويسعدك ربي

وصل لي خبر يقولون والله اليوم ما في عناوين. يلا عيد. يسعدكم ربي. أول مرة تمر علي كذا ما يكون في عناوين في الأخبار. يلا لعل خير. رسالة تقول من محمد الهادي من ولاية العمرات: سلام عليكم، صباح الخير. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير، واملأ قلوبنا طمأنينة، وأيامنا بركة، وارزقنا سعة وتوفيق. تحياتي لكم مشاعل والجميع المستمعين. تحية حارة لوالدنا أبو قيصر. احنا مكملين معكم مستمعينا، نطلع فاصل قصير ونرجع لكم. بس قبل ما نطلع الفاصل، على طاري الأفلاج مستمعينا اللي تم تسجيلها في قائمة التراث العالمي اليونسكو، تم تسجيل 5 أفلاج عمانية ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو في عام 2006. تعد هذه الأفلاج مثالا بارزا على نظم الري التقليدية القديمة التي تعتمد على قنوات المياه الجوفية. هذا الكلام تباعا على الكلام اللي كنا نذكره على الفلج الدويخلي اللي في سمد الشأن، اللي تأثر بمنخفض المسرات وانقطع عن الجريان ورجع مجددا من الأفلاج الداودية. طبعا الفلج الدويخلي في سمد الشأن. طبعا الأفلاج الخمسة المسجلة مستمعينا هي فلج دارس، فلج الخطمين، وأيضا فلج الملكي والميسر والجيلة. متواصلين معكم مستمعينا في صباح الياسمين.

0: متواصلين معكم مستمعينا في صباح الياسمين. هذا بس سمع هذا الصوت مستمعينا كذا يشعرك ان الجو برا مره مغيم، مطر ما ينزل. حالة الجو صح بوجه عام على معظم المحافظات، مع فرص تدفق السحب المتفرقة على سواحل محافظة ظفار قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة واحتمال تشكل السحب على جبال الحجر في فترة الظهيرة، وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل أو الصباح الباكر على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب. أما عن الرياح فتهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتهب على محافظتي البريمي والظاهرة رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة أحيانا، فيما تهب على بقية محافظات سلطنة عمان رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة أحيانا على المناطق الصحراوية. أما البحر فهو متوسط الموج على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع للموج 2.25 المتر، وهادئ الموج على بقية سواحل سلطنة عمان، ويصل أقصى ارتفاعا للموج إلى 1.25 متر. أسأل الله أن تكون كذا ختام أيام وأيام عيد الأضحى المبارك، ومع استعداد وفود الحجاج بالعودة يوم الغد، البعض بعضهم بيوصل إن شاء الله، وتباعا في الأيام القادمة نسأل الله وصول آمن وأن يتقبل منهم دائما الصلوات والدعوات، وأن يرزقنا كما رزقهم نخوض هذه التجربة، نعيش هذه المشاعر في الحج في السنوات وفي السنة القادمة والسنوات القادمة من ربي أعطانا عمر. متواصلين معكم مستمعينا، ودائما هذه المشاعر الجميلة تأخذنا إلى تفاصيل الحياة الحلوة، وإحنا نتكلم اليوم عن ما بعد العيد، إيش الشيء اللي يبقى فيك وإيش الشيء اللي يترك العيد دائما في ذاكرتك. نأخذ اتصال ومشاركة. ألو،
1: أهلا أستاذ مشاعر، كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام.
1: والعام أنت طيبة والمخرج
0: عبد الرحمن.
1: نعم
0: وأنت طيب.
1: لقد مشاعل انا حقيقه اول مره اسمع محمد عبد الله الشبيب، لكن كنت هو كنت بالمرسق حولك، لكن انا انو اسلم عليه.
0: الله يسعدك،
1: لان انا استمع في برنامج بين ورامه حقيقه يعني. كيف حالك استاذ مشاعل؟
0: طيبه طاب حالك.
1: اليوم موضوعكم عن ما بعد العيد،
0: ايش اللي يبقى في ذاكرتك وفي قلبك كذا وتحن له ما بعد العيد؟
1: والله الحقيقه ذكرى طيبه، تحسك الانسان هو وجود الإنسان العمل بطبيعته، مشاعر الأخوة الواحدة والترابط بين المجتمع الواحد وتواصل الأرحام، فهذا لا بد منه ويبقى ذكرى، ولكن يعززها الإنسان ما تبقى مو بس وقت العيد وقت الأعياد، والله يقول أنا أزور أخي أو أزور أختي أو أزور عمي، لا تبقى ذكريات، تبقى يزوره زيارات متواصلة لا يعلم هو يلتقي بها ولا يلتقي به.
0: صحيح.
1: فعلي الإنسان أن يزور أرحامه.
0: نعم.
1: فما يعني الله يقول لهم الله أنا خلاص وقت الأعياد بزور، ما عندي مشاغل وماذا وما تريش، لا، فالذكرى تبقى طيبة.
0: الحمد لله، الله يعيدها إن شاء الله عليكم.
1: لست مقصرين، توعوا الناس في هذا الجانب.
0: واجب.
1: وتحياتي لك وتحياتي الأستاذ الله يخليك، إذا كان يسمع لي أود أسلم عليه.
0: خلاص خليك على الخط معه ثواني. متواصلين معكم مستمعينا، نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا أيضا. سلام عليكم في البرنامج في إذاعة الشباب مشاعل والمخرج محمد شبيبي، نحيي زملائكم في الإذاعة الذين قدموا برامج في أيام العيد وجميع المذيعين سعيد عزيز الهشامي من قرية الطوية ولاية وادي المعاول، يقول الله يحفظكم وعاشت عمان ودام عزك فوق السحايب والغمام، آمين يا رب. ناخذ الوالد بقيصر، وين راح؟ الو، السلام عليكم. خليني ناخذ خبر، ايش رايك محمد ناخذ خبر من الاخبار مستمعين، يقول لك باكثر من لغه العيديه رساله حب تكتب بالعملات المحليه. خذيت عيديه محمد؟ حد اعطاك عيديه؟ وين راحت الموسيقى؟ ايوه. انت اللي عطيته ولا عطوك؟ يقول بالعكس أنا اللي أعطي. ليش الفكرة السائد أن حتى الواحد إذا كبر يعني ما ممكن أن يستقبل عيدية؟ في خبر مستمعينا جميل يقول لك بينما تتعالى تكبيرات العيد من مآذن المساجد وتفوح رائحة طبخ الأطباق اللحوم الشهية بأشكالها المختلفة، تبرز لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة، لغة العيدية، تلك القطع الورقية التي رغم صغر حجمها أحياناً ولكن تحمل بين طياتها تاريخاً من الكرم الشعبي ودلالات اجتماعية وثقافية تتجاوز قيمتها المادية. العيد ليس مجرد نقود، بل هو صك محبة تتوارثه الأجيال. رغم أن المبدأ واحد في معظم بقاع الأرض الإسلامية، إلا أن التفاصيل تختلف وتتشكل حسب ثقافة كل شعب لتصنع لنا ما يمكن تسميته بقاموس العيدية. يقول لك من منحة رسمية إلى واجب اجتماعي اليوم. العيدية ظهرت في العصر الفاطمي في مصر في أواخر القرن الرابع الهجري، كان لها أسماء مختلفة مثل الرسوم، التوسعة. كان الخليفة يخرج من قصره صبيحة يوم العيد وينثر الدراهم والدنانير الذهبية على من أتى من عامة الناس للمعايدة. مع مرور القرون انتقلت هذه العادة من القصور السلطانية إلى بيوت عامة الناس لتتحول من منحة رسمية إلى واجب اجتماعي وعاطفي يقدمه الكبار للصغار. وتغير شكل العيدية لتستقر على نقود توزع على أفراد العائلة الواحدة، تختلف حسب الفئة العمرية. في مصر يقول لك العيدية لها ذكريات، يعني تعتبر رمز للبهجة. وأيضا في بلاد الشام العيد الكبير في البيت الكبير عادة، يعني بالنسبة لهم العيدية أنك تعيد أنت في لمة الأسرة الكبيرة، ودائما تكون لهم الزيارات وصلة الرحم، والجدة هي من تعايد عليهم توزع هدايا إلى جانب العيدية. في المغرب يسمى حق العيد، مثل في رمضان بعد انتهاء رمضان يقول يشترون حق زوجاتهم حاجة قطعة ذهب يقول لك حق الملح لأنها تعبت وايد في المطبخ. في عيد الأضحى يسمى حق العيد، طبعا في دول المغرب العربي تونس والمغرب وليبيا والجزائر تسمى العيدية غالبا الفطرة أو الزيارة كذا يطلق عليها. فرحة الخردة في الخليج العربي، مصطلح الخردة، شي خردة حصلته خردة؟ أتوقع هذا السؤال اللي دائما ينطرح قبل بدء العيد. الخردة اللي هي الأوراق النقدية الصغيرة والجديدة اللي يتم تجهيزها وتوزيعها على الأطفال، ويتسابق الناس عادة لحجز أو للحصول عليها من البنوك قبل العيد بأسابيع. أحيانا متخيلين الخردة يقول لك تخلص يعني من كثرة الطلب عليها. احنا نقول في اليوم أوجه العيدية اختلفت، القاموس العيدية اختلف في عصر الرقمنة، تسارعت وتيرة التكنولوجيا، دخلت العيدية مثل غيرها في عصر الرقمنة وصارت العيدية إلكترونية وهي بديل. أنا بصراحة باها إلكترونية ولا ورقية كل واحد، المهم في عيدية. ما في شيء وين أجمل يوم تيك فلوس حلوة الفلوس. عيدية سواء ياك ياتك رسالة تم إيداع مبلغ قدرة، والله هذه عيدية. يا سلام، اليوم الناس ما تتلاقى وما لازم يعني، وفي ناس كذا تحب تبهج القلوب الثانية، فما بالك يعني تقعد تتريى لما يخلص العيد؟ ما حلوة العيدية من عقب العيد ولا حلوة؟ يقول حلوة، أهم شيء الفلوس تكون موجودة. فاليوم التطبيقات البنوك المحلية أطلقت خدمات دائما، مثلا عيديتك في بعض الدول العربية صارت فيها تحويلات سريعة، بطاقات الهدايا الرقمية. اليوم العيدية اختلفت عن الماضي، وما زالوا الناس متمسكين أيضا. يعني أتوقع إذا كان ما كانت عندك خردة اللي هي الجديدة سواء الميات والريالات والنص ريالات وغيرها، فتحس أنك أنت ما كأنك معيد. فغير الفرحة للأطفال لما تعطيهم في إيدهم، بس إحنا كبار عادي نستقبل اثنين، ولا إيش رأيك محمد؟ مية مية. فتذكروا مستمعين أن العيدية تعتبر صك محبة تتوارث الأجيال. فتحية لكل المستمعين اللي قاعدين يسمعونا واللي حصلوا عيديات واللي عيدوا وتعايدوا. ناخذ مكالمة مشاركة. الوالد أبو قيصر
2: عزان عندك. عزان
0: عزان
2: أبو قيس.
0: أبو قيس كيف حالك؟
2: طيب طابلش زمان من تيمور.
0: كل عام وانت بخير يا أبو قيس.
2: نعم وأنت بمليارات الصحة والسلام والعافية أنت ومحبيش وغاليش إن شاء الله.
0: آمين يا رب. هات ما عندك اليوم شو بتسمعنا؟
2: والله اليوم يقول سلام الله أو بنخلف بنجيب الثاني مال النيابة نقول بسم بسم نائب نيابتنا سمد وهل هالمحبين نرفع تهاني عيد الأضحى من جديد المولاي هيثم ابن طارق عنيقين السعيد المعظم أقول وعيد عيد أعاد الله بصحة وسلامة عليك آمين قولوا عسى آمين ولي يسمع يزيد
0: آمين.
2: سالت السلطان الضلع لمتين تاج الفخر على الرأس والعين تأكيد كلنا نحبه ونحترم شخصه في كل حين عسى في عمري طول أقول وعيد يعطيها الله العافية طول السنين الرجل الوفي الوافي به كل يشيد الرجل الوفي الوافي لحن مدينين الله يحفظه عن كل مكروه وكيد حفظ المعبود رب العالمين واحد لحد أقول من دون ترديد تم المثل عفوا طلبت العفو ألف هيمين إذا خطأ العفو منكم أنا أريد والختم صلوا على شفيع المسلمين ولي يصلي على النبي رايه سديد دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه.
0: اللهم صل على محمد.
2: يقول أمين. كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير. محبكم عزام بن محمد بن عزان الرمحي.
0: لكم
2: خبر أم تيمور والمستمع كله.
0: بارك الله فيك صاحب السلام سالم. مشكور ما قصرت
2: ومن تحبيه سلمي على الأهل.
0: الله يسعدك. الله يسلمك.
2: هذا المخرج اللي عندك من أولادنا المخلصين وعاد هل الله
0: لا توصي ما شاء الله عليه الله يحفظه.
2: آمين آمين. شكرا.
0: أحسنت أحسنت بارك الله فيك. حلو هذا الدعم وهذا الحماس. على طاري أبو قيس عزان في رسالة أيضا وصلت قاعدة تثني عليك وعطوك وردتين بعد. يقول وردتين للمخرج محمد الشبيبي. قل السلام عليكم الأستاذة مشاعل المبدعة في التقديم والإعداد صباح الياسمين. ما ننسى المخرج المتألق محمد الشبيبي الولد الشاب الخلوق المتألق. نقولكم صباحكم ياسمين. يقول مشاعل للعلم فلج الدويخلي اللي ذكرتيه لبلدة لزق التابعة لولاية المضيبي بنيابة سمد الشأن لكم موفر الاحترام والتقدير وأشكر إذاعة الشباب المعدين ومخرجين ومن يعمل خلف الكواليس. الشكر لمديرة الإذاعة لها كل الاحترام عفراء بنت أحمد اليحيائي من خلفان العامري. يقول وردتين للمخرج محمد شبيبي. شكرا جزيلا لك. خذيت الورود وخذيت المستمعين يا محمد من قدك. محبة الناس من محبة الله لك إن شاء الله دائما. تحية لك يا علي خاطر نجادي. يقول علي خاطر علي خاطر هادي بقراها بس برجع لها إن شاء الله. نروح ليسعد صباحك بكل خير وعافية. لما الأهل ماشي أحسن منها بالعياد. لما الأصدقاء اللي ما نشوفهم من فترة العيد يجمعك بكل من تحبهم. تحياتي لك يا محمد الزجالي محمد أبو أحمد. أيضا رسالة من أبو طيف عامر يهنيكم بالعيد ونعمت ببركات العيد السعيد وعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن البركات. يقول على طاري الخردة يكون فيها موظف البنك عملة نادرة. أي والله موظف البنك يكون فيها عملة نادرة في تواصل يعني أنت ودك ها وين تدور تكلم كل معارفك ضبط لي جهز لي. والله يبا أشكر أبغى أشكر حقيقة في هذه، تعطيني هذه الساعة ولا ناخذ الاتصال بعدين تذكرني على الشكر. ناخذ الاتصال أبو قيصر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله الوالد، كيف حالك؟ مساء النور والسرور.
2: الحمد لله طيبين، شاكم كلكم خير.
0: الحمد لله بخير.
2: المديرة وسيف الزهر كل عنهم زملائكم المذيعين والمخرجين كلكم خير إن شاء الله.
0: كلهم بخير، طاب حالك الحمد لله.
2: كيف حالك؟
0: نعمت ببركات العيد.
2: السلامة عبد الرحمن، هيد ما راح لنا نكلمه.
0: عبد الرحمن ما موجود اليوم، عيد معاي مداوم أول يوم العيد معاي صباح.
2: نعم نعم. عبر الولد.
0: خلاص الحين في البلد إجازة أتوقع اليوم.
2: لا لا الولد.
0: محمد الشبيبي. محمد.
2: مال عبري.
0: محمد الشملي؟
2: لا عبد الرحمن مال عبري.
0: المتصل قصدك.
2: ايه.
0: ايوه.
2: كيف حالك؟
0: يسلم عليك.
2: عليك السلام، ما واحينا نكلمك مسكين.
0: الله يسعدكم يا رب.
2: انتم بخير ان شاء الله، زملائكم.
0: الحمد لله بخير.
2: ان شاء الله، قائدنا المعظم به، صحة وعافية ان شاء الله.
0: كيف كانت ايام العيد معاكم الوالد بقيصر؟
2: نعم.
0: كيف كانت ايام العيد؟
2: رابع.
0: كيف كانت الايام؟ واللحظات حلوة إن شاء الله.
2: حلوة كلها الحمد لله.
0: بلمة الأهل والأسرة.
2: كل أسرة والأمن والأمان أكثر واجتماع هذا الأولاد من هذا الأصدقاء والأرحام كلهم في مجلس في مكان في مسجد في أي شيء يتلاقى الحمد لله على الضحك والفرح والسرور. الحمد لله.
0: الحمد لله الله يديمها علينا من نعم يا رب.
2: ما ممكن درنها شيء الحمد لله، قلوبهم صافية كلهم الحمد لله، نعمة من الله ودوم إن شاء الله. هذا الإنسان قال عيد واجتماع وهذا وتلاقيه وبعدين حد هذا على القيض قادم عليه القيض ومشروف القيض
0: صحيح
2: على العمل الحمد لله.
0: الوالد بقيصر.
2: نعم.
0: الله ينعم عليك إن شاء الله بالخير. جهزوا لك الأولاد خردة العيد.
2: نعم.
0: العيدية.
2: الله خير.
0: عيتهم الصغار والكبار.
2: الحمد لله الحمد لله عند 11 نفر.
0: الله يبارك فيهم الله يحفظهم.
2: أحفادهم يلحقوا 40 نفر.
0: ما شاء الله الله يحفظكم إن شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد.
2: اجتماعوا على العيدية على هذا وعلى العيد.
0: عاد عاد عاد عيدية جدهم الوالد العود أكيد غير مختلفة.
2: ما يقصر ما يقصروا هنا الأولاد الحمد لله، وأنا والله الحمد لله ما أقصر لله ما مقصر.
0: الله يبارك فيك الله يسعدك إن شاء الله.
2: هذا والله هذا في الأعمال أهل هذا قوات المسلحة الجيش والشرطة والصحة مساكين لهم مجاهدين
0: الحمد لله الحمد لله.
2: كل حد يرجع عند أولاده وأرحامه هذا ويتلاقوا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب آمين.
2: الله على فرحته إن شاء الله.
0: آمين آمين. بارك الله فيك الوالد بقيصة.
2: تحيات جميع الأصدقاء.
0: بارك الله فيك. أحسنت أحسنت. السلام عليكم محمد. تونا قاعدين نطري العيدية، والله وصلتنا عيدية الحين. وصلتني عيدية. يعني لازم الواحد يذكركم ان عيدية اليوم هالسنة ما عيدتوني. شكرا شكرا شكرا يا اخي، كثر الله خيركم وكثر الله ان شاء الله في مالكم وحالكم وعيالكم. ناخذ اتصال وانتم طيبين ان شاء الله. ناخذ مشاركة ولا رسالة؟ اي كنت بقول حاجة. شكرا شكرا لانك ذكرتني. كنت أبغى أشكر حقيقة يعني الدائرة المالية معانا هنا في الوزارة اللي سنويا يعني تعطينا هذه المساحة الجميلة لما تتواصل معهم قبل العيد تسألهم عن العيدية يجهزون هم سنويا في كل عيد خردة العيد. لكن السنة أنا اليوم السنة هذه كنت وايد مشغولة ونسيت أقولهم ذكروني لما تي العيدية أو تصل العيدية، بس الحمد لله قدرنا نحصل حق الوالدة كذا خردة حلوة حق العيد. فأقولهم شكرا يعني. أنت محمد يمكن ما كنت تعرف صح أنه تقدر تحصل على عيدية من معانا في الوزارة، تعطيهم الكاش ويعطونك الخردة على حسب الفئات اللي أنت تباها. بس من سبق لبق أنا أقولك يطير. اي في خدمة الاي تي ام طبعا عن طريق البنك، تعطيك الخبزة جاهزة. كل البنوك محمد؟ ما اعتقد كل البنوك، هي كذا ولازم بدري يعني تخبرهم وتحجز، فقبل بيوم محمد ما بتحصل شيء. بعد كيف تصرفت بعدين؟ يلا زين، هذه فايدة الأصدقاء والأخوان، يقول ما قصروا. شكرا طبعا للناس اللي قاعد تتواصل معانا. خلينا ناخذ كذا فاصل غنائي وراجعين لكم.

0: صباح التفاصيل الجميلة العالقة واللي تبقى دائما بعد انقضاء لحظات الحلوة السعيدة اللي نعيشها في العيد ومع رابع أيام العيد. نجدد هذا الوصال بيننا وبينكم عبر أثير إذاعة الشباب في برنامج صباح الياسمين. نقول سلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، وطيب الله صباحكم جميعا، أنت والمخرج محمد الشبيبي وكل من يستمع إلى هذا البرنامج، وكل عام والجميع بخير يا أم تيمور.
0: وانت بصحة وسلامة أخونا علي أبو الفضل، كيف حالك؟
1: نشكر الله أخوكم الصغير علي أبو الفضل ولاية خابورة الجميلة.
0: والنعم والنعم،
1: بارك الله فيكم. أنا صراحة علمت أن بعض من يعمل في إذاعة الشباب أقول بين قوسين يزور هنا ولاية خابورة، لكن للأسف الشديد لابد التقيت. على كل حال أختي الكريمة أيوة. أنا حقيقة أنا أخبرت المخرج فقط أن أردت أن أسلم عليكم.
0: صاحب السلام سالم،
1: والتهان لا شك أنها يعني متبادل.
0: كيف كان العيد في الخابور السنة؟
1: والله الحمد لله كباقي الأعياد، الحمد لله الجميع في فرح في سرور.
0: شيء حار شيء رطوبة؟
1: أوه أكيد أنت تعرفي الرطوبة ما يحتاج.
0: أنا شردت عنكم السنة، رحت أنا الجبل الأخضر.
1: إيه أنا ترى عرفت وصلت الأخبار. وهناك حقيقة تزامن يعني حرارة ارتفاع الجو وحرارة ارتفاع أسعار الأضاحي ما شاء الله تعالى.
0: ما شاء الله.
1: على كل حال أختي الكريمة حقيقة موضوعكم مهم جدا، ولكن الذكرى دائما تبقى الذكريات الطيبة تبقى، مثل ما ذكر أصدقاء البرنامج اجتماع الأسر وأيضا الإيثار والإحسان يعني والتزاور فيما بين الأرحام، يعني لأن هناك أرحام من خارج الولاية مثل أسابيل في ولايات أخرى، وحقيقة هي تزاور الأرحام. أنا صراحة أثنى على الأخ عبد الرحمن أن تزاور الأرحام ليس بس فقط منابسات دينية، وهذا ما يحدث عن بعض الأسر للأسف الشديد. وحقيقة كنت أتمنى أن الذي بينه وبين أرحامه قطيعة من سنوات أنه قد أصل

0: وانت لن تخسر شيئا اختي الكريمه.
1: نعم.
0: اريد ان يعني اطيل عليكم والبعض الاخوه الذين يعملون في محافظات اخرى البعيده منها، بعضهم بدا ما شاء الله يتجهز يعني لان المسافه كذا، واقول يعني انتبهوا ولا تشتغلوا بغير الصديق. بس اذكر اول نفسي ثم اذكر الاخرين، فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. وعلى كل حال اسال الله ان يحفظهم من كل سوء ومكروه،
1: امين،
0: وان يحفظ الجميع وان يبقى هذا الامل يعني الوطن الغالي امنا مطمئنا باذن الله تعالى. والله يخليكم اختي الكريمه واعذرونا على الاطاله، حقيقه ليس لدي ما اقوله، ويكفي فقط اني اسلم عليكم واستمع الى اصواتكم الطيبه المباركه ولا يعني اصدقاء اصوات اصدقاء البرنامج. واليوم سمعت صوت ما شاء الله المذيع محمد الشبيب سمدشان، محافظه سمدشان، وانا قلت له حقيقه اني زرت محافظه سمدشان اكثر من مره ما شاء الله تعالى، يعني محافظة
1: هي نيابة مش محافظة، نيابة.
0: نعم. عفوا نيابة ما شاء الله، نيابة يعني جميلة طيبة وأهلها كرام، وحقيقة يعني هكذا هو حال عماني. وبارك الله فيك أختي
1: وفيك بارك الله. شكرا أخونا علي، بارك الله فيك. أحسنت أحسنت، كلام طيب ومداخلات مثرية حقيقة، تدل على اليوم وعي المستمع العزيز والمتابع القريب أيضا لكافة محطاتنا ومواضيعنا اللي قاعدين نطرحها. يبقى كذا الإنسان العماني متزن بفكرة بطرحه جميل، ودائما ما يعزز موضوع اليوم التقارب الاجتماعي. إحنا عايشين أصلا في بيئة كلها تقارب، كلها جمالية، كلها أصالة، كلها محبة مودة، نسأل الله أن يديمها علينا. هذه الأشياء دائما هي اللي تقوي وحدة أيضا الأوطان مستمعينا. الحمد لله رب العالمين. صباح الخير أختي مشاعل، تحية عطيرة لكم مملوءة بالتفاصيل الجميلة. مع شروق كل صباح تتجدد الأمال، تتلاشى هموم الليل، وقت النقاء والتفاؤل، بداية صفحة جديدة مليئة بالخير بالفرص الإيجابية، اللحظات التي تبث النور والطمأنينة في القلوب. يقول من أهم المظاهر التي تبقى بعد العيد هي الأثر النفسي الجميل والقيم الإنسانية الروحية التي تعكس في صلة الرحم، في المودة والتسامح، تصفية النفوس وغيرها. حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه، وأنعم علينا الأمن والأمان والاستقرار، اللهم آمين يا رب العالمين. أخوكم أبو أحمد الفزاري، تحياتنا لك يا أبو أحمد. ناخذ اتصال مشاركة. ألوه.
2: السلام عليكم أختي مشاعل.
1: أهلا وسهلا يا محفوظ،
2: كل عام وانت بخير يا أختي مشاعل.
1: وانت الخير في كل عام يا محفوظ، كيف حالك؟
2: الله يعطيك الصحة والعافية. عاد قلتني لازم اليوم أسلم على أختي وعيد أسلم عليها بالعيد.
1: من طيبك وطيب أصلك، الله يسلمك.
2: إيه خلاصكم طيبين
1: طيبين. طاب حالك، كيف كان العيد معاك؟
2: والله الحمد لله أختي مشاعل.
1: رابع الأيام العيد، إيش غداكم؟ مالح ولا جاشع ولا عوال ولا بعدكم مع اللحم؟
2: لا لا. اليوم يعني قصدك أول
1: اليوم، اليوم رابع اليوم ولا عرسية مشوي؟
2: مشوي اليوم، مشوي.
1: أنتوا اليوم تطلعون مشواكم؟
2: أيوة.
1: في أي منطقة في المصنعة؟
2: في العويد ومصينة.
1: في العويد، ما شاء الله. أنا قلت في بداية البرنامج أن بعض المناطق وبعض القرى يطلعون رابع يوم العيد مشواهم.
2: أيوة وسمهم ثاني اليوم.
1: ومتى تدفنونه؟ متى يندفن؟
2: يدفنون يمكن ثالث الأيام.
1: يعني أمس مدفون اليوم تطلعونه.
2: أيوة.
1: يعطيكم العافية، أنتم ماخذين الحياة على مهل، رحلة طويلة العيد عندكم ما شاء الله. يعني ها أول يوم حلوة قهوة فوالة تسلمون، ثاني يوم قلية، ها مشكاك، ثالث يوم يعني خل، يعني شوي شوية ماخذين الأمور حبة حبة.
2: على الراحة في مشاعل.
1: ماشي ماشي، ما حد مستعيل. يسعدكم ربي إن شاء الله يا رب.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: يعافيك ربي، كل عام وانت بخير يا محفوظ، الله يحفظك إن شاء الله. إيش الأشياء اللي تبقى دائما، إيش الأشياء اللي تبقى في قلبك دائما تتذكرها بعد تفاصيل العيد الحلوة؟
2: والله يا أختي مشاعل هي الجمعة أهم شيء يعني. وبعدين لازم تسمي أصغر أخو، أصغر الأخوان الدحانة.
1: أوه أخر العنقود الدحانة.
2: هي أهم شيء.
1: أنت الدحانة؟
2: أيوة الدحانة.
1: أوه أنت عيل مثلي أنا بعد دحانة.
2: انت شوفي على العيدية وايد من الاخوان.

0: يا سلام، ترى وصلتني خلاص عيدية الحين،
1: لا
0: على
1: لا
0: الهوا
1: تسلم،
0: وصلتني.
1: تحطولك اياها معلش مشاعل.
0: يلا الحمد لله الحمد لله.
1: عاد حبيت اهني عليك مشاعل واهني على الوالد ووالدتك وابوه تيمور.
0: الله يسعدك، شكرا، بارك الله فيك، محفوظ ان شاء الله، دائما تكون محفوظ بعناية الله.
1: ولك بالمثل اخي مشاعل والمعز الخاص يا رب.
0: الله يسعدك، بارك الله فيك،
1: يا سلام اختي رحمتك.
0: احسنت احسنت. شوف دايما محمد، مستمعينا دايما آخر حبة في العائلة كذا تحسه سكر، تحسه كذا نكهة مختلفة، يعني إذا غاب عن التجمع واحد تلاقي الكل يقول والله ما حلو المكان من دونك، ما حلو العيد من دونك، ما حلو اللحظات من دونك، حتى أي مناسبة حتى لو كانت بسيطة، طالعة والله ما أنت الوحيدة اللي كنتي ناقصة. فجميل يعني إن الواحد كذا، تحية للعناقيد الأخيرة في الأسرة، في الأسر اللي قاعد تسمعنا. ناخذ اتصال ولا ناخذ خبر يا محمد؟ أشوفك قاعد، محمد عاجبنا الجو، قاعد رايح راد. ألو ألو ألو، سلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام تيمور،
0: يا
1: رحمة
0: حي
1: الله
0: يا
1: عليك.
0: حي، أهل المصنعة ماسكين الخطوط.
1: أنا ما ماسك الخط، الحين دخلت على الخط بس.
0: مرحبا بكم، حياك يا
1: صباح
0: سعد.
1: حياك الله، أصبح عليكم بالخير في هذا البرنامج الجميل المريح للنفسية الصباحية، برنامج صباح الياسمين. وأقول كل عام وأنتم بخير، بختام إن شاء الله عيد الأضحى المبارك، ولكل صراحة سعادة وسرور وفرح يا أم تيمور.
0: آمين، وأنت بخير يا سعد، كيف صحتك؟
1: والله الحمد لله ما شاء الله، أنا تابعت مقتطف من عم أبو ناصر من الشباب، آخر اتصال تقريبا عمنا شو اسمه
0: نعم، عبد الله المشرفي قصدك؟
1: بقيصر أيضا.
0: بقيصر، الوالد بقيصر، نعم.
1: أيوة آخر المقتطفات. طبعا أقول شرس تحب الفرح والعيد، هذاك اللي سلم سلام الله. شرس تحب الفرح والعيد، هذاك اللي سلم سلام الله. انتو غلاكم في قلبي يدوم، بشوق وفرح جيتكم عاني.
0: هاني
1: مبون هالإذاعة في قلبي يدوم،
0: يا سلام
1: الهدابي سعد دوم يعشقها.
0: يا سلام يا سلام، صحبوحك منطوقك من شرس الهدادبة.
1: شرس تحب الفرح والعيد، هذاك اللي سلم سلام الله. انتو غلاكم في قلبي يدوم، بشوق وفرح جيتكم عاني. مبون هالإذاعة في قلبي يدوم، الهدابي سعد دوم يعشقها.
0: يا سلام يا سلام يا سلام، واحنا نستاهل العنوة هذه.
1: لكل من اتصل بعد يا ام تيمور،
0: الله يسعدك ان شاء الله يا سعد،
1: حياك
0: اليوم
1: حياك يا
0: القريحة ما شاء الله الكل قاعد يشعر.
1: سبحان الله. انا ترى شوي ما اخذ شوي من عمنا الله يرحمه
0: رحمة الله
1: الشاعر
0: عليه،
1: فاضل الهدابي، واحاول قدر الامكان كلمه مني وكلمه مني لعل وعسى نروح على
0: مني
1: مسيره يا ام
0: لصق،
1: تيمور.
0: مني ومني هات
1: لا والله ابو
0: وتطلع.
1: ام تيمور حقيقه اكتب روحي، بس هني
0: يسعدك ربي،
1: في يعني موازنه الكلمه
0: صحيح يحتاج لها. ايه
1: وفي تحيل انت، هذا الشعر شعبي
0: شعبي،
1: يعني الناس تدقق عليه، خاصه كبار السن اللي فاهمين هذا المجال.
0: ايوه
1: فحاول قدر الامكان الكلمه والتشبيه، يعني الكلام اللي اكلمه يعني اكتبه اتريث فيه شوي ام تيمور يعني.
0: الله يبارك فيك يا سعد، الله يحفظك إن شاء الله.
1: جميعا جميعا يا ام تيمور،
0: يلا
1: وسلام
0: هات
1: للجميع،
0: الله، صاحب
1: وبختام
0: السلام سلام.
1: عيد الاضحى المبارك. طبعا مظاهر العيد او مواقف العيد لا تنسى ام تيمور، وبتظل عالقه صراحه في قلوبنا احنا الى اليوم. لو ان نقول يعني بنختتم هذا اليوم، اليوم الرابع بختام عيد الأضحى المبارك، لكن لا زالت الزيارات، لا زالت صراحة نروح ونجي، لا زالت الولائم الحوم شغالة صراحة. أعتقد إحنا في هذه الفترة الوزن راح يزيد يعني.
0: رابع يوم العيد بعد لحم تاكلون؟
1: ها؟
0: رابع يوم العيد مكملين الموضوع؟
1: إحنا نظام تيمور، مشكلة إن عندنا نظام عائلي. إذا يجي مع إذا يجي معك لازم تمشي معه.
0: ما شاء الله.
1: الحين هذا المشكلة، نقول ما نقدر نرسم 3 أيام 4 أيام على لحوم على مشاكيك. الواحد أيضا يعني إحنا يعني مثل ما تقول أنا منتظم صراحة على نظام الغذائي، لكن في العيد هي هذه المشكلة متيبور، يعني ما تقدر تزعل حد مثل ما يفني تعال لي سعد.
0: الله يسعد ربك، يسعد قلبك إن شاء الله يا سعد.
1: يعني لك وعليك في العيد، أعتقد جميع يعني المجتمع العماني، ولكن مظاهر العيد دائما وأبدا راح تبقى عالقة في قلوبنا ما تنتسى، أيا كانت المظاهر، إن كانت يعني مظاهر مثل ما تقول المناسبات حفلات، يعني احنا مثلا مناسباتنا ما شاء الله ل3 أيام، الرزح شغال، القصافي شغال،
0: ما شاء الله، ما شاء الله فترة العصرية الله. صحيح
1: فترة العصرية ما شاء الله يعني تبارك الله شغالين يعني.
0: لا جميل صراحة، حراك جميل مجتمعي لاحظناه في كافة المحافظات الولايات هذا العام.
1: والأحلى اللي ما فيه يعني صراحة الشباب يعني قابلين وفي قبول صراحة للاعتزاز وللاستمرارية لمثل هذه الفنون، وكبار السن والله يحتضنك بكل بود وبكل رحابة، يبغاك تتعلم، يبغاك أنك يعني
0: تسأل سؤال،
1: تسأل سؤال ما بعد، الله يعطيهم الصحة والعافية،
0: الله يحفظها إن شاء الله،
1: أنك تروح على خطاهم هذه أكبر نعمة يعني، ولما صراحة حميمية إحنا نعتبرها يعني لما أسرية قبل أن نقول لما اجتماعية، بما أنه يعني كبير سني يحتضنك أيا كان، يسألك أنت ود من ليش جاي ولدي، والله جاي نحاول نتعلم عمي، تعال ليش اللي معك، ايش اللي بتبوح، ايش اللي بتتكلم به، بالعكس يسرق في في في شيء ما يذمرك فيه يا أم تيمور.
0: الله يسعدك إن شاء الله ويحفظك يا رب
1: جميعا جميعا،
0: شكرا على هالمشاركة الطيبة،
1: والله دائما نعتز، وسلامنا للجميع ولأصدقاء برنامج إذاعة الشباب وبرنامج صباح الياسمين، شكرا يا أم تيمور.
0: الله يسعدك، بارك الله، شكرا على هذه المشاركة الطيبة. رسالة من أم سعيد، تقول الحمد لله دائما وأبدا، اللهم اجعلنا ندرك أياما قادمة تحت رحمتك ورضاك، لك الحمد ربنا حتى ترضى، جعل الله أيامنا وأيام جميع المسلمين القادمة أيام خير وسعد وراحة بال وتحقيق الأماني، اللهم سعد أسعد الله أيامنا بالخير وأكرمنا بالرحمة والغفران، واسبغ علينا العافية والاطمئنان، وأضاء طريقنا وأنر قلوبنا وإسر دروبنا، واحفظنا من كل سوء مكروه، ورعانا بعينك التي لا تنام، طبتم وطابت أيامكم. شكرا جزيلا عزيزتي. جمال الرواحي يقول كل عام وأنتم بخير، يقول أشارت بطرف العين خشية أهلها إشارة محزون لم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم، فأبرزت ضيفي بعدما ضمن الصفا وبؤت بقلب بالغرام مكلم. تحياتنا لك. وأم أحد الأشخاص يقول اسمه أبو هاني من مصر، يقول أداوم في عمان، السلام عليكم أستاذة، اسمي مشاعل باللام وليس براء. مشاعل يقول حبيت أسلم عليكم، كل عام وأنتم بخير، حياك الله يا أبو هاني، كل سنة وأنت طيب إن شاء الله. أم ناصر الهادي تصبح عليك بالخير محمد شبيبي، وعلى المستمعين أسعد الله صباحكم، كل عام وأنتم بخير، ويعود إن شاء الله الحجاج بصحة وعافية يا رب العالمين، وإحنا عطينا عيدية وعطونا العيدية، وصباحكم ورد وفل وياسمين. تحياتي لأخي أحمد الحمداني، وأقول لك العام هو بخير من أم ناصر. حد دخل على الخط، والله يقولون حد دخل على الخط.

سمعنا لي أبو بكر سالم حد دخل على الخط، شكرا لعلي خاطر نجادي. والله علي خاطر تختار أحيانا أغاني الواحد يسمعها أول مرة كذا تمر عليه. أنا أول مرة أسمع الأغنية لأبو بكر سالم حد دخل على الخط، كذا اعتدنا نسمع أغاني مختلفة. يمكن هذه من الأغاني الجديدة قبل فاتة، لأن حتى لحنها كذا مختلف جديد. في رسالة تقول مرحبا مشاعل والجو شاعل، أنا أقول لك الجو شاعل شاعل. حبيت النسق، حبيت المتفاعل. مرحبا مشاعل والجو شاعل مع أيقونة هذيك النار اللي تطلع. صباحكم جميل مع هبات الهواء العليل. وين الهواء؟ وين أنت؟ وين دارك؟ محبكم محمد الكيومي، حبي صباح الجميع، يوم أسعد لكم. شكرا لك يا محمد عن السرعة. الله الله. أم إسماعيل تقول صباح الخير، صباح الأمان الجميلة، وداعا يا أعظم الأيام، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم والمسلمين صالح أعمالهم ويقبل الدعوات ويأتينا بها على خير وسعة في يوم قريب، آمين، وأن يبلغنا مواسم الخير أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. يومكم سعيد إن شاء الله، يومك أسعد يا رب. سمعينا وصلنا تقريبا لنهاية برنامجنا لليوم في صباح الياسمين. نذكركم بأهمية اليوم أن احنا نعيش هذه التفاصيل الحلوة، نترك هذا الأثر الجميل في أبنائنا، وأن ما تمر أيام العيد كذا مرور مختلفة. يعني في كثير من الأشخاص اللي قاعدين يعيدون خارج عمان لأن بسبب ظروف العمل، ظروف الدراسة وغيرها، ولكن يحيون كذا النفحات الجميلة، الممارسات والعادات الحلوة في العيد، حتى لو كانوا طلاب بأساليب بسيطة، بتجمع كذا بسيط، هما ينثروا كذا البهجة والسرور. فاليوم أنت إيش اللي يمنعك أنك أنت ما تسعد وتبتهج وأنك أنت تشارك هذه الفرحة، فرحة العيد؟ اليوم أنت موجود، ما تعرف بكرة أو اليوم إحنا مكملين ولا لا. نسأل الله أن يتقبل منا دائما مستمعين الدعوات والصلوات، وأن نكون أثر طيب في حياة الناس اللي حوالينا. ودائما تذكروا بالشكر النعم تزيد، نحمد الله كثيرا على كل لحظة، لحظة فرح عشناها، على كل لقاء دافي جمعنا بالناس اللي نحبهم. العيد صح مر بشكل سريع، نعرف مع السرعة هذه كانت فترة إن الواحد يفكر اختبارات عياله، إيش بيذاكر لهم، ورطونا فاجأونا رياضيات أول اختبار. فيعني الأسر كلها يعني بين عيد وبين ها ذاكر، بين عيد يلا وبين شوية يحاتون كيف ينظمون جدولهم، بالأخص لأن إحنا كمجتمع عماني عندنا العيد في كثير من المظاهر، في كثير من الممارسات الحلوة واللي فيها مشاركة، من تقطيع اللحم، من الشواء، من المشاكيك، من القلية، من الخل، وأشياء كثيرة، والسلام والتحايا والعيدية. ف يعني أنت تتكلم عن مجتمع وعن بلد حضاري متمسك بهذه العادات دائما ومتأصل بها وينشأ أبناء عليها، فينصدم اليوم يلاقي نفسه في جو مختلف من الأجواء اللي هو اليوم، يعني يحس نفسه كذا مضغوط بين العيد وبين أنه هو يقولهم لا احنا اليوم بنأجل السلام، بنأجل، ما بتروحون انتوا ذاكروا احنا بنروح. فتلاقي الأطفال كذا شوية مستغربين ايش اللي صاير. أحب أقول شكرا محمد على لكل الأطفال، لكل اللي شاركوا، لكل الشعراء اللي شاركونا فرحة العيد بالأغاني الجديدة. شكرا لوزارة الإعلام اللي أنتجت لنا كذا أغاني جميلة حقيقة، حتى على مستوى سهرات نغم اللي تابعناها عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان، جهد يشكر عليه، نقدر ونثمن طبعا هذه النقلة الجميلة حتى في البرامج وغيرها سواء على مستوى إذاعي وتلفزيوني. فشكرا لكل الزملاء اللي أيضا كانوا مشاركين في نقل التغطيات خلال فترة العيد في تلفزيون سلطنة عمان وفي الإذاعات المختلفة، الإذاعات الخمس الرئيسية، الإذاعة العامة، إذاعة الشباب، القرآن الكريم، الأجنبي، والموسيقى الكلاسيكية، والإذاعات الخاصة.
أيضا من الأشياء الحلوة اليوم، شكرا للأستاذة مشاعل لدعمها الدائم لابنتي رقية. رقية أولاد ثاني، شكرا عزيزتي عبير أم رقية، شكرا لرقية، شكرا لك أنت بداية حقيقة. رسالة وجهها لك، لأنك اليوم أنت كنت داعم حقيقي لبنتك، يمكن لأن إحنا استضفناها في برامج مختلفة معانا فنية، سواء كانت ليلة وطن أو ليلة خميس وغيرها، لها مشاركات محلية، لها مشاركات سواء في أغاني وطنية في العيد الوطني الأخير الماضي، أو في فرحة العيد عيد الأضحى المبارك، الأغنية اللي تشاركت فيها مع سدن الهنائي من كلمات الشاعرة هديل الغيلاني وتوزيع وهب الضنكي إن ما خانتني الذاكرة، ويعني وزارة الإعلام سعت أنها تعطي مساحة كذا جميلة وتنتج كذا أغاني جميلة يكبرون عليها أيضا هذه الصغار اليوم، مثل ما احنا كبرنا على عيود عيود وتعتبر من الأغاني الخالدة، اليوم كذا تجينا أغاني حلوة بريحة عمانية تأخذك لتفاصيل عمان نفسها، تفاصيل البيت العماني في العيد. نسمع منها شيء.

يعني تسمع تفاصيل حلوة لجيوب متروسة، الحمد لله، مع العيدية والخردة والعرسية والترشة. هذه المفردات وهذه المصطلحات لما ينشؤون عليها ويكبرون عليها عيالنا تبقى راسخة مستمعينا. يعني أنا وايد كذا ألفت هذه الأغنية، حسيتها كذا جزء من البيت العماني، جزء من التفاصيل الحلوة اللي نعيشها في كل بيت. أيضا يشكروا على تصوير اليوم هذه الأغاني في العيد بطريقة جدا كذا قريبة من القلب للقلب. نذكركم مستمعينا دائما، يعني شكرا لكل اللي قاعد يتواصلوا معنا، نذكركم إن إحنا نعيش هذه التفاصيل الصغيرة بكل محبة، نحافظ عليها ونحفظها في قلوبنا بقيمة الوقت. يعني اليوم قضائك اليوم مع أسرتك، الطمأنينة اللي تعيشها، شعورك بإنسانيتك، بالامتنان، بالشكر والحمد لله دائما. الحياة دائما فيها زحمة وفيها انشغالات، دائما تذكروا نفسكم ونذكر نفسنا أيضا إحنا أن السعادة مش لما نركض وراء أشياء ولا في الانشغال بكل الأشياء والضجيج اللي يصير حوالينا، لكن بالاتزان، بالهدوء والوعي، وأن نحافظ على أرواحنا نقية وقلوبنا دائما تكون مطمئنة وسالمة. وعمان تذكر، وعمان هذه الأرض الطيبة، هذا الوطن اللي منحنا الأمان والمحبة والاستقرار، يستحق منا دائما أن ننصونا بالوعي، بالكلمة الطيبة، الأخلاق، نحرص على هذه الوحدة الجميلة، التماسك الجميل، المشاعر الحلوة اتجاه بعضنا البعض، وأن نحفظ هذا الوطن العزيز من كل ما يشتت الأرواح ويزرع الفرقة، وأن نبقى دائما أوفياء مستمعين لهذا الوطن الذي احتوانا بمحبة وسلام. الأوطان تذكروا، لا تبنى بالمشاريع والإنجازات فقط، ولكن تبنى أيضا بالإنسان. ولطالما عمان وسلطنة عمان عززت دائما هذه القيمة، ووضعت الإنسان هو الذي يفكر، هو الذي يبني للمستقبل، وعطت هذا الدعم الحقيقي، لأن الإنسان فقط هو الوحيد اللي يعرف وطنه وقيمة وطنه، واللي يحمل لها الخير في قلبه، في دعائه، في تصرفاته. حتى اليوم أنت طالع كشتة، طالع مع ربعك، طالع مع أسرتك، فقط بس أنك تطلع وتنظف المكان اللي قاعد فيه، تأكد أن هذا انعكاس جميل على أرضك، على بيتك، على نفسك، على شخصك، وبينعكس على عيالك. نسأل الله دائما أن يحفظ عمان، وأدام الله علينا نعمة الأمن والاستقرار، وحفظ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وأبقاه سندا وفخرا لهذا الوطن العزيز. وكل عام وعمان وأهلها بخير ومحبة وسلام. ألقاكم يوم الغد من الساعة 11 لغاية الساعة 12 في برنامج مسك النهار. تقبلوا تحياتي مشاعل بنت سعيد القاسمي، وفي الإخراج محمد بن عبد الله الشبيبي. تأكدوا إحنا مثل شموخ هذه الأرض نتشابه. الله يسعدكم.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: يا نسيم هب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياق.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

ايوه حبايبي انتو واهلي انتو.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أمامية محاولة خطيرة.
2: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية. رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية. متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، هذه أجمل تحية لكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وبرنامجكم الرياضي الأسبوعي بطاقة بيضاء الذي نتواصل من خلاله معكم في أبرز المحطات على الساحة الرياضية المحلية. طبعا نهنئكم أكيد مع نهاية إجازة العيد بالعيد السعيد مجددا، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والسعادة والصحة والعافية إن شاء الله، ونسأل الله أن يعيده على هذا الوطن الغالي وقائده المفدى إن شاء الله بالخير والعافية والسعادة والتقدم والازدهار بإذن الله تعالى. حياكم الله إذن مستمعين الكرام، من الخامسة إلى السابعة كالعادة نحن معكم، وننتظر أيضا مشاركاتكم على 7244-200-9 على واتساب إذاعة الشباب. هذه تحيات فريق العمل المنتصر بالله العامري في الإخراج والزملاء ولي الخفيف ويونس المعشري على طاولة الحوار، وهذه تحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري معكم حتى تمام السابعة بإذن الله. وهناك مجموعة من المواضيع التي سنتناولها من خلال هذه الحلقة تباعا. طبعا دعونا في البداية نرحب بالزملاء، حياكم الله يونس ووليد، كل عام وانتم بخير.
1: كل سنة وانت طيب أبو علي، أيضا هني كل من يقيم على هذه الأرض والشعب الأبي، وأيضا قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاده الله دائما علينا بالخير والأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. وأيضا نهني أيضا كل من يستمع لنا في هذا البرنامج، ونقول نعم كانت أيام عيد جميلة بإذن الله، الحمد لله. وها نحن أيضا نتأهب مع نهاية الإجازة لنعود مرة أخرى لبناء هذا الوطن، كل في مجال وكل في عمله بإذن الله تعالى.
0: حياك أبو يارا.
2: يا مرحبا يا مرحبا سيسين، كل عام وأنتم بخير.
0: أنت طيب إن شاء الله.
2: الله يعيد عليكم كل أيام يا رب، وعمان الحبيبة في خير وسلام وأمان واطمئنان إن شاء الله رب العالمين. كل عام مستمعي ذات الشباب بخير وسعادة وسرور
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: أنت بصحة وسلامة يا أبو يارا، يعني ما شاء الله، يعني أحسك كذا قايم العيد ما شاء الله، يعني
0: أنا أحس إنه شوية يعني الجسم زاد شوية ولا إيه؟
2: طبعا
0: تعملت إيه في العيد؟
1: طبعا يعني
0: بيقولك هو من هواة المشوي يعني العماني، يعني فكان يخلي جزء من الذبيحة في المشوي، هذه المرة راح حط الذبيحة كلها طلع الذبيحة وجلس جنبها ما تحركش ولا كيف يعني لما قلت لي تخلطها بالعسل يا ساتير انت جبت العيد
2: بس غلط يا رجل
0: هل هو عيد لازم يعني أيام استثنائية؟
2: ما مشكلة ما عرفنا نلعب رياضة هاي اليومين، الجو كان حار شوي.
0: جو حار يعني أنت كنت معول على الرياضة يعني.
2: ما
1: على فكرة ترى هي حتى يعني صارت طريقة هو الشواء العماني، وأيضا صار له استقطاب كبير جدا. صح. ناس كثير يعني الآن خاصة في ظل السوشيال ميديا وغيره.
0: نعم.
1: الكثير صاروا يتابعوا
0: كثير من صار القنوات
1: نعم ويتابعوا أيضا يحضروا في يعرفوا أي حد. صح. هنا يكون يريد يقربوا العيد هنا في عمان. هو طبعا شوف دائما أفراح العيد عندنا في عمان تمر بعدة مراحل. أولا هي إذا جئنا إلى موضوع الرزحات والفنون العمانية والفنون الشعبية المعتادة، وهذه دائما ما تكون خاصة في عيد الأضحى، ما تبدأ قبل العيد.
0: صح.
1: قبل العيد طبعا اللي هي هناك دائما الهبطات مثلا تسمى، يعني ودائما تمتاز كل ولاية تريد أن تكون مميزة أكثر من الولاية الأخرى، وهذا أيضا من السمات الجميلة حقيقة في هذا البلد، وتجد الكل يتكاتف والكل يتواجد والبعض يحرص يعني على هذا الشيء. وحتى ممكن بعطيك أيضا المثال في هذا. من ثم أيضا نأتي إلى تأدية صلاة العيد أساسا، وهي أيضا نحن دائما في الكثير من الأماكن خاصة لا تزال في القرى وفي الولايات تكون أيضا هي المكان الخارجي أو المساحة الخارجية نسميه مصلى العيد، الكل أيضا والكل يتواجد، الرجال يؤدون الصلاة والأطفال ينتظرون من خلص موضوع الصلاة، يتم أيضا الموضوع العيدية وما شابه ذلك للأطفال بأكملهم يعني، ونأتي فيما بعد ذلك اللي هو موضوع الذبح والتقلي، ومن ثم تأتي المشاكيك ثم تأتي الشوك، كلها المبهج العيد تتنوع وايضا يعني وتتزين في كل ولايه وحتى في كل قريه.
0: صحيح.
1: ايضا يصير في هناك اللي هو العيود او العزوه كما يطلق عليها. يعني شوف من بين الاشياء التفاجات عندنا في نحن طبعا عندنا في ولايه العمر في منطقه وادي الميح كانت هي ايضا العزوه في ثاني ايام العيد.
0: شفنا مقاطع
1: في ثاني ايام العيد حقيقه تفاجئنا بوجود بعض الجاليات اللي كانت موجوده. فسالنا من اين يعني طلعوا من اوزبكستان. كيف عرفوا؟ حد يعرفهم حد كذا؟ قال هم يقول لك تابعوا في مواقع التواصل وشافوا كذاك وجيوا على حسب المسموح حضروا بالفعل يعني. وكان هم يتعلموا اللغه العربيه في معهد هنا في عمان.
0: يتعلموا
1: ايوه الغير الناطقين يتعلموا اللغه العربيه. فانت تشعر يعني حقيقه ترى هذا النسيج الاجتماعي والموروث العماني وايضا الارث العماني الذي تمتاز به هذه البلد حقيقه لا يتواجد في الدول الاخرى. هذا غير موجود في الدول الاخرى ولذلك تجد الكثير ياتي ويحرص على ان يكون موجود.
0: الكل يحرص يعني يمكن الكل يحرص انه ما يروح مكان حتى في فتره العيد هذا يعني إنه
1: صحيح.
0: عندما مجال بس ما يطلع لانه في عادات وتقاليد لازم انها هي
1: فعلا
0: تكون حاضره
1: فعلا
0: وانك
1: فعلا
0: تحس بطعم العيد. والطعم العيد الجميل هو في مثل ما تفضلت الترابط الاجتماعي هذا الجميل اللي بين الجميع والتكافل الاجتماعي ايضا يعني حتى هذا التعاون في مثلا في مكان لواحد للشو مثلا هذا ايضا نوع من الترابط.
1: صحيح.
0: اصلا
1: صحيح
0: اشياء يعني جميله
1: يعني
0: بس انا احطه انه هو وليد مركز على المشوي ترى بعد في مشاكيك حلوه وفي اشياء في
2: مشوي هو
0: القليه والاشياء
1: يعني والبعض في عندهم يعني في اكل يسميها ايضا خاصه في اعتقد في بعض ولايات شمال الباطنه مثل صحم السويق بعض هذه الولايات اللي هو الخل
0: صح.
1: يعني في في في
0: هذه خطيره مره
1: في
0: يعني
1: الكثير الكثير من اشياء. شوف زمان الان عادت من جديد. يمكن شوي بنخرج عن الجانب الرياضي لكن هذا اساس يساعدك على انك بعدين تسوي رياضه يعني عشان تكون تسوي رياضه فيما بعد. زمان كان نحن نسميه اللي هي الشحم في سواء الخروف سواء الماعز ايا كان يعني اللي تم ذبحه يتم يعني إذابة هذه الشحم ويسوى أيضا حتى مثل الزيت وأيضا يستخدم فيما بعد
0: يسمونه المصروب.
1: أيوة نوعا ما لدى البعض بدت شوية
0: تخف
1: لكنها رجعت الآن من جديد. بدت ترجع من جديد الآن
0: الذبيحة ما ينرمى منها شيء حتى الجلد يستغل
1: فعلا بالفعل. واللي حتى إذا سألتنا على الجلد طبعا ما ليس للأحذية.
0: أيوة
1: الجلد ليس للأحذية نحن نستخدمه للطبل.
0: لا بعد كانوا يسووا في اشياء ثانيه وفي
1: وفي حفظ الماء واللبن.
0: ايوه
1: المخاضه
0: هذه هذه هذه هذه هذا مهمه.
2: كل عام وانتم
0: بخير. حسن شاء الله تكون هذه بس طبعا نحن طبعا صحيح ذكر هذه العادات. نحن تعودنا ايضا في العيد ان ايضا في يوم اول عيد نحرص ان نشوف الاطلاله الساميه لحضره صاحب الجلاله. نشوف
2: المختوم بقى
0: الجمال يعني
1: في صحار
2: مختوم اهل صحار
0: دول فرحانين.
1: أيوة والله
0: ودول تعرف انه في ناس واصلت ما نامت الليل يعني عشان تروح فين تصلي في الجامع
1: طبعا.
0: ف وضع هذا تعيش الناس في كل مكان يحضر فيه صاحب الجلاله.
2: الله يطول عمره ويحفظه ويديله الصحه والعافيه.
1: بس اسالك سؤال انا وليد
2: وعيد عليه الايام بالخير
1: اسالك سؤال لما تكثر من اكل الفول يصير ايش؟
0: ها
2: الفول؟
1: ايه
0: ماشي
1: لا يقول لك واحد يقول لك يبقى كأنه يعني
0: يطير
1: في ايه ترى اكل الشوى نفس الشيء. ها
2: ده الفول جميل
1: اذا كثرت من اكل الشوى لا بتاخذ لك قيلوله محترمه يعني.
0: هو يقول لك خلي اللحم جنب العسل ويغرب ويخلط
1: والله
0: بعدين انا اقول يعني هذا البني ادم في العاده يتواصل معي ويسال وهذا اليوم ما سال
1: ما مركز
0: ايوه
2: اختفي في الشوى
0: يا اخي انا تعبان يا حسين
1: وزين بعد انت نسمع
0: تخيل درجه الحراره كم 45 48 وهو طالع على البحر لانه خلاص
1: وصل الى مرحله
0: لازم يطلع يعني ويقول لك عاوز يعمل رياضه يعني. ما فيش
1: بقى. يلا الحمد لله الحمد لله.
2: ان شاء الله العيد الجاي يكون اجمل
0: ان شاء الله
1: باذن الله تعالى.
0: عسى الله يجعل بها ايام هذا الوطن كلها
2: جميل باذن الله يا رب.
0: ودائما مثل ما انت تفضلت يعني مثلا وجود صاحب الجلاله في اي محافظه يعطي فرحه اضافيه وعيد اضافي عيد ثاني يعني.
2: الله يطول عمره.
0: هذا عيد بحد ذاته يعني. الله يطول
2: عمره. الله يطول عمره.
0: ويعطي الصحة والعافية دائما ويظل دائما تاج الراس دائما بإذن الله تعالى. الله يحفظه ويطول في عمره ويحفظ عمان الحبيبة دائما في خير وسعادة ونشوف الناس دائما بإذن الله في سعادة وهناء ونشوف هذه اللوحات الجميلة اللي تمر علينا يعني في أيام الأعياد شيء يعني استثنائي. فحياكم الله. إذن مستمعين الكرام هذا طبعا شوية نفتح قوس يعني نواكب العيد نواكب العيد ونرحب بكم من جديد. واليوم طبعا نهائي دوري الأبطال كمان ها عشان شيء بالشيء يذكر يعني خلصتوا إجازة العيد اليوم نهائي دوري الأبطال لكن يوم ما في برشلونة ولا ريال مدريد تحس إنه شوية ها في شيء ناقص يعني. ولكن اليوم طبعا المباراة من بدري نقول الساعة 8
2: 8
0: فأعتقد توقيت مناسب للجميع يعني وإن شاء الله نستمتع بمباراة جميلة بين بي اس جي وأرسنال
2: ويختتم الموسم كده
0: ونقفل الصفحة بقى في هذا الموسم. أيوة.
2: ونشوف بقى نستعد لكأس العالم.
1: أعتقد إن توقع خلاص كل الدوريات يمكن بس دوري الكويتي بعد لا.
0: دوري الكويتي والدوري المغربي
2: شغال. دوري الكويتي عندهم مشكلة ده هيكملوا إزاي في درجة الحرارة دي.
0: هم تأخروا كثير في العودة يعني في استئناف الدوري. بسبب الظروف هذه
2: يعني لأن شايف نبيل معلول ليه تصريح قوي جدا في هذا الخصوص.
0: أعتقد هي باقية جولتين أو ثلاث تقريبا.
2: بقول كيف هنلعب في درجة حرارة 45-46.
0: أصبر إن الله مع الصابرين. هو اللي شغالين هم والدوري المغربي معنا في المنطقة تقريبا. هذا اللي أشوف الدوريات
1: المغربية لا تزال الأجواء جميلة.
0: أيوة الأجواء جميلة. لكن عموما طبعا كل النهائيات خلصت نهائي الأبطال الآسيوي والأفريقي
2: بس يا أخي شوف أن يعني الترتيبات اللي فاتت ديت للأبطال المسابقات المحلية ربما ربنا يجبر خاطر الأرسنال النهاردة عشان يبقى موسم جبر الخواطر لكل الناس بقى.
0: هو أخذ الدوري
2: ما هو يعني بقى له 22 سنة بيبحث عن
0: الدوري
2: يعني
0: عاوز كمان عاوز أبطال يعني هو أول مرة في حياته
2: بتعرف باريس واخد
0: ما ممكن أنك أنت تكون أرسنال وما عندك أبطال يعني مش ممكن ما ينفعش
2: طبعا.
0: إحنا أيضا محليا شفنا طبعا الفترة الماضية قرعة كأس آسيا وكأس الخليج وتصفيات كأس آسيا للشباب أيضا في الأيام القليلة الماضية وشفنا إعلان عن القائمة الرئيسية من القائمة الخاصة بالمعسكر القادم
1: وانطلقوا هم انطلقوا حتى إلى المعسكر في إندونيسيا سافروا
0: للمنتخب وإن شاء الله يعني تكون يعني بالنسبة لهم شيء مفيد. أنا اللي الملفت اليوم أيضا شفت القائمة المنتخب الكويتي دخل يمكن أسماء شابة حسب علمي يمكن 3-4 أول مرة أشوفهم في منتخب الكويت كذلك يعني من ضمن الأشياء اللي نشوفها. وطبعا المنتخبات كلها الآن تستعد سواء لكأس الخليج أو لكأس آسيا والاستعدادات بدأت يعني اليوم أيضا حتى نشوف تغييرات في المدربين. المنتخب السعودي غير مدرب اليوم. منتخب الإمارات أعلن أيضا يعني الاتحاد الإمارات استغناء عن كوزمن. منتخبنا الوطني أيضا دخل مع طارق السكتيوي الآن و هذا طبعا فيما يتعلق بمنتخبات المنطقة. وأيضا في بالنسبة للمنتخبات العربية في كأس العالم نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في الفترة القادمة. شفنا إعلان التشكيلات النهائية الآن بدأ لهذه البطولة وبعض المنتخبات أصلا بدأت توصل للولايات المتحدة والمكسيك وكندا تحضيرا لهذا المونديال اللي إن شاء الله أيضا نستمتع فيه رغم أنه شوية تواقيت صعبة نوعا ما في أغلب المباريات طبعا صعبة ولكن إن شاء الله نحاول نستمتع بالمزيد بأكثر أكبر قدر ممكن من المباريات.
1: محتاج هذه المباريات محتاج إجازة.
0: محتاج إجازة طبعا لازم ما بدون إجازة ما
1: ينفع.
0: بس إذا شغلك في كأس العالم يكون عندك شغل كيف تسوي ما يسوي. لازم تتابع ولازم تشتغل يعني. ومنتخبنا للشباب طبعا كما ذكرنا في تصفيات آسيا، اللي نتمنى طبعا احنا عندنا وضعنا يعني صراحة مش جيد على مستوى هذه الفئة تحت 20 سنة. التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 سنة، مباريات المجموعة بتقام طبعا في قطر، وستقام خلال أغسطس، من نهاية أغسطس القادم. يعني أول مباراة نحن نلعبها مع قطر يوم 31، وبعدها يوم 3/9 مع السعودية، ومع هونغ كونغ آخر مباراة. يعني أول مباراتين صعبتين في الحقيقة، يا ليت لو لعبنا شوية في البداية مع الهونغ كونغ على الأقل نشوف وضعنا، نسجل أهداف ممكن، لأن طبعا هل نتوقع أنها تكون الحلقة الأضعف؟ نتوقع، ولكن هذه الفئات العمرية طبعا صعب التنبؤ بنتائجها. عموما منتخبنا إذا في مجموعة السعودية وقطر وهونغ كونغ. على مستوى تصفيات آسيا للشباب، احنا في الحقيقة يعني مع ان التصفيات قريبة، لكن ما شفنا اعداد لحد الان يعني يتناسب طبعا مع مستوى هذه التصفيات. نتمنى ان شاء الله خلال الايام القادمة وليد، ولا ايه؟ انا ما يعني يمكن فترات متقطعة شفنا، ما شفنا لحد الان شيء واضح لاعداد المنتخب.
2: لو تأهلت تأهل بالتوفيق ومجهود اللاعبين والجهاز الفني، أما كبرنامج وعمل واستراتيجية لتطوير مستوى المراحل السنية والكلام ده، لا لا لا المجلس ده ولا المجلس اللي فات له أي بصمة على المراحل السنية. بس أنت في كل تجمع بتجيب مدرب يعني ينزل معسكر ياخد اللعيبة يروح الثلاث مباريات يخسر يرجع، نقول ان شاء الله هنعمل خطة ونعمل شوية تصريحات قوية، وبعد كده التصريحات ديت اصلا مفيش حاجة تتنفذ منها،
0: طبعا
2: نمشي نفس الشيء نفس المسابقة مداها الزمن قصير عدد المباريات قصيرة مفيش.
0: حتى مستوى تنظيمي عالي، يعني ما تحس
2: لا
0: ان في،
2: يعني انا ما بحبش ان انا اجمل لك الموقف، لكن هذه الحقيقة. يعني المراحل السنية بتعيش بقالها 10 سنوات في أزمة حقيقية.
0: هي طبعا بتكون 8 مجموعات يتأهل للنهائيات متصدر كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني. هي في فرصة طبعا كبيرة، لأن من 8 مجموعات أفضل 7 تحتل المركز الثاني، يعني عندك مجال كبير طبعا. لكن
2: طبعا
0: لابد انك انت لابد ان في هذه المجموعة طبعا معناته انك ما تخسر مع قطر ولا مع السعودية، لأنه متوقع أن المنافسة تنحصر بين هذه
2: انت لازم تفوز على
0: الفريقين،
2: حد فيهم.
0: بالإضافة إلى منتخب لازم تفوز طبعا على حد فيهم.
2: هاي
0: وممكن يعني ممكن لو فز على حد فيهم، قطر أو السعودية، ونحسب مثلا معنا هونج كونج،
2: وتاخد سكور كبير مع هونج كونج،
0: ممكن أنك تكون من أفضل الثواني.
2: تديهم سكور قوي يعني فرصة دي.
0: بالضبط، بس الموضوع محتاج تحضير صراحة، يعني احنا محتاجين ان نحضر بشكل افضل، وهذه اللاعبين في الحقيقة محتاجين ان احنا ندخل ب إعداد يعني أفضل من اللي شفناه. يعني
1: ترى انت ما عندك يعني الا اذا كانت تشتغل خلال هذه الفترة، يكون من الان تبدأ
0: طبعا،
1: مرحلة
0: والآن صارت واضحة عندك حتى
1: هي نعم، ولا حتى ايضا يعني المنتخبات، يعني انت عندك يمكن اكثر منتخبين يعني لازم يكون تركيز لمن منتخب القطر ومنتخب السعودي يعني
0: طبعا.
1: في المجموعة، ولكن انك انت تشتغلكم من الان يعني على معسكرات شبه مستمرة، يعني يكون بالنسبة لهذه
0: خاصة ان
1: العناصر، خاصة
0: ذا الفئة شوية
1: نعم، خاصة
0: مختلفة.
1: انه يمكن ربما كل البعض يمكن حتى الاسماء اذا كانت ايضا يعني هي ارتباطات اختبارات ما اشبهها هي بتنتهي يعني على شهر 6 تقريبا، كل اللاعبين يكونوا جاهزين، وانت ايضا يعني العمل المهم جدا يعني في المرحلة في هذه المرحلة، والتركيز يعني حتى على ما بين معسكر ومباريات ودية شوية يعني أو الدخول في بطولات دولية يكون أيضا من الأشياء المهمة جدا، إذا كانت تريد أن، لأنك أنت على مستوى إعداد داخلي مثلا كدوري مثلا، أنت ما كان عندك يعني نقدر نسميه دوري،
0: مسابقات
1: واللاعبين
0: طبعا
1: مسابقات ما راح
0: سنية
1: تصير. يعني انت يعني لو كان في هنا خطة موجودة من البداية، اقل حاجة يكون مثلا يعني يكون كل نادي مثلا يعني يكون لاعبين مثلا من الفئة الشباب يكون يشاركوا مع الفريق الأول، لربما انت شوي يكون في مرحلة استمرارية للاعب، لكنك انت هذه العناصر ما تاخذ ابدا كالعادة، ما تاخذ فرصتها في برامج المباريات الإعدادية. فما في هناك إلا مسار واحد، إنك أنت يعني تدخل في بطولات ودية دولية، لأنك أنت
2: لا هو كان في مسارات غير المعسكرات، إن تعمل مسابقة حقيقية.
1: طبعا هو ترى لو كان في
2: مسابقة
1: مسابقة
2: حقيقية،
1: لو كان في
2: عدد
1: مسابقة
2: المباريات والمدى الزمني بتاعها يتناسب مع المرحلة السنية ومع المنافس اللي انا هنافسه. يعني انا عارف ان انا هلاعب قطر والعب السعوديه، عارف المنتخبات دي، لابد ان انا استعد بما يتفق مع المنافسين، اشوفهم بيشتغلوا ازاي وانا اشتغل زيهم. ولكن احنا يعني هذا الموضوع احنا اتكلمنا فيه كتير، ولكن
0: المشكلة ان كل التصفيات
2: نفس
0: بنفس
2: الحكايه.
0: المشكلة يعني.
2: وبعدين يجي المدرب يقول لك انا المسابقه ضعيفه. خلي بالك، ما حد بيتكلم من الأجهزة الفنية إلا بعد ما يخسر
0: أيوة
2: ويخرج،
0: يعني هدوء.
2: هدوء، يخرج يطلع
0: يمكن
2: يتكلم
0: عشان
2: هو
0: ما يأثر على
2: المسابقة.
0: اللاعبين قبل التصفيات يعني.
2: المدرب لازم يعني لابد إنه يكون صريح مع الاتحاد، يا جماعة أنا دلوقتي داخل بناء عدد الساعات التدريبية للعيبتي ما تجيش ربع عدد الساعات التدريبية للمنافسين، عدد الساعات التنافسية في المباريات ما تيجي نفس الشيء ربع عدد الساعات التنافسية للمنافس، فبالتالي أنا عندي فجوة كبيرة. إزاي أسد الفجوة ده شغل بقى الإدارة الفنية، شغل مجلس الإدارة. الإدارة الفنية لابد إنها يعني تشغل هذه الفجوة. بس الكلام ده مش حديث، الكلام ده إحنا بنقوله بقى لنا 10 سنين 11 سنة ولا شيء، إن المراحل السنية لابد إنها تتغير. ولكن المشكلة يجي مثلا إن الاتحاد المسؤول عن إدارة شؤون المسابقات وفق النظام الأساسي وفق للائحة وفق ما يشاء، يعني واخد شيك على بياض من
0: مفتوح.
2: الجمعية العمومية، وبرغم من كده يقول لك الأندية مش راضية إن احنا نعمل مسابقات مداها الزمن طويل، وإن الأندية كمان في الفترة الأخيرة كانت عايزة الدوري مش عارف يبدأ في شهر 9 ولا أكتوبر ولا فين. يا حبيبي هذه الأمور،
0: يعني مشكلة معناتك إنك ما قادر تتخذ قرار يعني.
2: هذه الأمور لا تعرضها أصلا على جمعية عمومية، هذه الأمور خاصة بيك كمخرجات الحوار الفني مع دوائرك المعنية.
0: طبعا
2: الدوائر المعنية بتدي توصيات لمجلس الإدارة، مجلس الإدارة بينفذها، الرابطة بتنفذ والأمانة العامة ولجنة مسابقات. لكن هذه الأمور أمور سيادية لك أنت كمجلس إدارة، أنت
0: طبعا
2: انتخبت ليه تطوير اللعبة
0: انت
2: فيه.
0: المسؤول عنها.
2: أيوة. لكن ما
0: يعني
2: تجيش تقول
0: من المسؤول عن
2: لكن
0: التطوير؟
2: الله تقول لي والله ده الأندية ما فيش، لا انت السبب،
0: طبعا
2: انت السبب. فبالتالي لما نطرح سؤال دلوقتي نقول
0: بس انا استغرب يا اخي في شيء يعني. يعني في مثل هذه الامور نشوف ان الانديه والله رافضه والانديه موافقه والانديه، بس في امور اقوى واصعب واكثر اهميه الأندية ما لها رأي فيها، ما نشوف لها رأي يعني، أو الجمعية العمومية ما الوضع عادي يعني، في أمور أكبر وأهم عادي يعني. أنا ما أعرف كيف يعني لما يجي الأمور بالأشياء اللي تلامس يعني مثل ما تقول تطوير اللعبة يعني من الأساس، نقول والله الأندية رافضة يعني، كيف يعني؟
1: الانديه رافضه، الانديه شيء طبيعي انها يمكن البعض منها، لانه يقول لك انا ما اتحمل اعباء ماليه
0: زياده،
1: يعني ولكن انا كاتحاد افترض يكون انا اللي
0: انت الحين حتى
1: افرض هذا الشيء.
0: لما انت وصلت الى مرحله انه دوري الدرجه الاولى واللي صار دوري تمكين وما دوري تمكين وما اعرف ايش، وصلت الى مرحله الان مثل ما انت تفضلت وليد في بدايه الموسم، حتى انا ذكرت تقول انه ممكن نوصل الى فتره نشوف ان هذا الدوري يختفي بسبب هذه المشكله،
2: والله
0: انه والله يا اخي الانديه ما راضيه والانديه ما سوت.
2: هيجي اليوم ده مش بعيد،
0: مع انه سابقا انا اذكر سابقا اذكر حتى على فكره المنافسه كانت قويه جدا وفي تغطيه صحفيه وفي كلام وفي المباريات الاخيره في نقل
2: في
0: تلفزيوني
2: راعي.
0: وفي رعايه وبدل لا نطورها يعني انهيناها يعني. دوري الدرجه الاولى كان
2: كده.
0: تفرز لاعبين على فكره
2: لما دوري
0: يعني
2: الدرجه الاولى مستواه بقى بهذا الشكل، أثر سلبا على دوري
0: على
2: عمان،
0: كل شيء
2: على دوري
0: طبعا
2: جنديل،
0: طبعا طبعا على
2: لأن
0: كله،
2: ما فيش مخرجات.
0: ما في مخرجات طبعا،
2: الدوري بيتلعب معرفش نظام مجموعات ونظام ايه،
0: شهرين وتخلص
2: ما
0: في
2: مش عارف
0: مسابقة
2: صراحة.
0: تلعب
2: وبعدين شوية لعيبة اللي دول خلصوا ممكن ينتقلوا
0: نادي آخر،
2: نادي آخر،
0: انتقالات شتوية.
2: ومدربين نفس الشيء، وبعدين بتبدأ الاستعدادات بقى اللي تشجع فريقك، فتشعر بأن دور الدرجة الأولى محطة إعداد لمحطات أخرى قادمة، مش موسم رياضي معروف. فهي مسابقة بدأت تتآكل، دور الدرجة الأولى بدأت تتآكل بسبب إيه؟ بسبب سوء تنظيم وإدارة المسابقة، تنظيم وإدارتها يعني بعيد جدا عن تحقيق أي أهداف فنية. وطبعا هي أهداف اقتصادية ما فيش، لأن أنت ما اشتغلتش على البراند ده، بل إن أنت البراند ده أنت دمرته من زمان، برغم إن كنت مستلم براند كان جيد وكان فيه رعاة وكان فيه رعايات وكان في مستوى، كان في
0: حضور
2: لاعبين
0: جماهيري كان حتى في المباريات الأخيرة
2: طبعا.
0: حضور كبير كان
2: فأنت يعني بديت من ضمن المشاكل اللي في إدارة بعض المسابقات، مسابقة الشباب والناشئين أنت عارفها من زمان، ما فيش اتحاد في الدنيا بيعملش مسابقة للبراعم، لازم مسابقة للبراعم، لأن أنت لما تيجي تشوف اللاعبين المتميزين اللي عززوا صفوف المنتخب الفترة اللي فاتت ديت، زي أرشد زي صلاح، كل دول كانوا من منتخب البراعم. ومن اليوم ده، من يوم ما انتهى التجمعات البراعم ومدارس البراعم، ما شفناش فريق لاعبين جديد، لاعبين جدد. فبالتالي انت عندك عملية تدوير في بعض الأسماء، طب التدوير ده هيخلص امتى؟ كلها مسكنات. لكن كخطة استراتيجية لتطوير كرة القدم مثلا كخطة 50، لا ما فيش يعني، ما لمسناش. ولو فيه نتمنى مثلا يعلنوا عنها ونناقشها، نناقش كمان مثلا معدلات الأداء بتاعتها كل 3 شهور. لكن
0: طيب
2: احنا نمشي في نفس المسار وننتظر نتائج جديدة، يعني نمشي في نقدم نفس المقدمات وننتظر نتائج جديدة، مش هتيجي النتائج الجديدة، ما احنا عملنا نفس المقدمات مرة واثنين وثلاثة،
0: بالضبط.
2: بل بالعكس، احنا في بعض الرياضات احنا تراجعنا فيها بشكل كبير
0: طبعا.
2: يعني لما تيجي تشوف او تقارن بين دوري الالعاب الخليجية ديت ودوري الالعاب الخليجية اللي قبلها، لا احنا تراجعنا بشكل كبير جدا. بس المشكلة الأكبر إن احنا مش عايزين نعترف بكده خالص، لا الوزارة، لا
0: بل
2: الوزارة
0: بالعكس،
2: لا الوزارة عايزة تعترف بكده، ولا الاتحادات تعترف بكده، بل بالعكس
0: نقول إن أمورنا طيبة وإحنا عاملين إنجاز عظيم،
2: بل بالعكس يعني
0: والمشكلة إنك المركز الأخير.
2: بقول أنا بقول لك الحقيقة، احنا مش عايزين نعترف بكده. أنا شفت يعني إنك مركز اخير، انت مش عايز تعترف بكده، انت بتقول يعني انت موافق على كده. يعني مثلا بمناسبه الجامعات العموميه دي اللي انت بتتكلم عليها، فين الجامعه العموميه بتاعت اللجنه الاولمبيه من المركز الاخير؟ ها ما اتكلمتوش ليه في المركز الاخير؟ اقول لك ليه، ان الموضوع ما يعنيهمش قوي يعني، عادي
0: عادي يعني.
2: عادي جدا. لكن لو بيقوموا بدورهم حقيقي، كانت الجمعية العمومية طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة وقال لهم إيه الأسباب وإيه هي البرنامج اللي هيعدل المسار. لكن احنا حتى معلش احنا بنعرف ان احنا أخير من وسائل إعلام خارجية مش من وسائل إعلام محلية،
0: لان احنا ابدا ما نحط جدول،
1: ما بس الجدول،
0: بس نكتب ان احنا حصلنا الميدالية الذهبية في المعرفة ايش ترى. بعض اللعبات فيها 4 منتخبات مشاركة.
2: أيوة الطايرة، يعني الطايرة كان فيها 4، الطايرة كان فيها 4، احنا اخذنا فيها برونز، الطايرة كان فيها 4.
0: شوف انت
2: يعني ده
0: اكبر دليل انك انت ما عندك رغبة للتطوير، اكبر دليل انك انت ما عندك رغبة للتطوير انك تروح تحصل على المركز الاخير وترجع هني تعملها اغنية وتقول انه والله احنا حصلنا ذهبية في المسابقة الفلانية. طيب انت احنا نتكلم عن المجموع العام، يعني انت في المركز الاخير لا تقول لي ما مشارك كثير، انا ما شغلي انا، هذا شغلك انت،
2: يعني
0: ما تشارك كثير
2: يعني في العاب احنا تعبنا من كتر الظهور الاعلامي لمسؤوليها.
0: ايوه
2: حقيقي يحسسك ان يعني هو بيعمل شيء كبير. وبعدين لما تيجي بطوله خليجيه ليها اضعف شيء،
1: ما
2: انا لا كلمتك على بطوله عربيه ولا كلمتك على بطوله اسيويه ولا عالميه، وما تكون اصلا منافس، يعني انت خاسر من على الباب. فين مسابقاتك وفين برنامجك وفين حديثك اللي انت كل يوم تقوله لنا، وفين فين الكلام ده، فين الكلام ده على ارض الواقع؟ شوفهم يا اخي جالسين يضحكوا عادي، يعني امورهم يعني ما الامور عاديه بالنسبه لهم. لا، الامور مش عاديه، الامور فيها يعني. يا جماعه عندكم مشكله، عندكم مشكله في اداره هذه المؤسسات الرياضيه. الاتحاد
0: طالما ان ما حد يسالك يعني طبيعي، يعني لا اعلام يسالك ولا اعلام
1: من لا اعلام ولا حتى ما حد يحاسبك ولا حد يكلمك
0: ايش سويت وليش طلعت المركز الاخير. لا بالعكس، انتم جبتوا الذهبيه، جميل تعالوا جيبوا الذهبيه حضروا معنا في هذه. ايه احنا نضحك على نفسنا يا اخي، احنا نضحك على نفسنا صراحه، لان احنا بهذه الطريقه ما ممكن ان احنا نطور طالما انك ما حاولت انك تضع يدك على مكان المشكلة مثلا، ما ومصر ان يعني ان اللي تسويه انه هو صح، فمعناتك انت ما عندك رغبة للتطوير، وحاب انك تظهر للناس انك انت جالس تشتغل، وانه والله جبت ذهبية في اللعبة الفلانية. لما يجي نشوف والله في اللعبة الفلانية مشاركين مثلا ثلاثة ولا أربعة مثلا أو ثلاث دول مثلا، فخلاص يعني هذا صار ترى مكشوفه، لعبه مكشوفه.
2: انا ما
0: وعلى فكره يعني الترا الخليجيه ما بعيده، ما صعب نتاكد منها عادي. يعني انت اذا تروح بطولات برا ممكن تقول لنا والله انا طالع الثامن على اسيا وبعدين حصل ثمان منتخبات مشاركه لما نبحث يعني، ولكن ما فيها صعوبه. الخليجيه ممكن تبحث بسهوله يعني، حتى انت اليوم صار ممكن تفتح اي موقع يطلع لك يعني كم انت كم مركزك يعني. يعني الحين انت مصر ان حتى احنا نتابع مثلا الرسالة اليومية اللي كانت من الدوحة مثلا، ولا يوم ينزل الترتيب. ليش يا اخي؟ ليش ما ننزلوا الترتيب؟ ما هو في الدورات الاولمبية او الدورات هذه الرياضية يعني يكون الترتيب شيء اساسي يعني، وانت ممكن تفتح حتى صفحة البطولة وتشوف الترتيب عادي يعني، ما عندك مشكلة يعني. الحين انت اذا انت ما نزلت الناس خلاص ما بتعرف كم ترتيبك انت، كل يوم طالع لي والله انا جايب ميدالية ذهبية زين، اعطيني الترتيب مالك انت، ما مشكلة اجيب لك ترى ذهبية. في دول جايبها كم؟
3: أربع خمس ذهبيات في نفس اليوم،
0: في نفس اليوم.
2: ثم عندنا مشكلة كمان، ليه ما بتشاركش بعدد أكبر من الألعاب؟ المفروض مع كل مجلس إدارة يجي، مجلس إدارة ده يعني يضع سياسة جديدة. لكن الآن إحنا بقلنا مجلسين ومجلس جديد هي نفس السياسة، يشكلوا لجنة واللجنة تختار ألعاب معينة، يقول لك والله الالعاب ديت هي اللي بنراهن انها تجيب نتائج. تمام، طيب الالعاب التانية ديت هتدخل الاحتكاك امتى؟ دخلوا مره دي احتكاك بعد كده ممكن انه يجيب.
0: لا بس ما ندخله بدون اعداد يعني.
2: لا مش بدون اعداد، بس يعني
0: تخلينا يعني نحن
2: لا، في العاب انت بقالك 100 سنه بتلعبها يعني، مثلا كره الطايره، كره
0: ايوه الطايره ايوه هات.
2: كره اليد اما ما تدخلش بكره اليد، ليه ما تدخلش بكرة اليد؟ ها؟ أمال عاملين الاتحاد ليه؟
1: ترى تدخل بكرة اليد،
2: لازم تدخل بكرة اليد.
1: لعب خليجية ترى هذه، يعني أنت لازم تكون موجود أساسا.
2: لا بد أنك تدخل.
1: أيوه.
2: يقول لك والله اللجنة قالت لا مش هندخل بكرة اليد. طب ليه؟ وبعدين ندخل بالسباحة اللي بقى لها 100 سنة شغالة ونخسر فيها وما نجيبش ميداليات.
1: لا وتدخل يعني بلاعبين أو ثلاثة.
2: ندخل
1: يعني
2: في التنس اللي بينظم بطولات الصبح بعد الظهر وما نجيبش شيء، وندخل بلجنة تانية زي
0: التنس الطاولة ولا
2: تنس الطاولة كل يوم نستضيف بطولة ويقولوا لنا دي بطولة عالمية.
0: صح كل يوم، صح
2: كل يوم.
0: ايوه.
2: وبعدين لما نروح
0: نشجع السياحة،
2: وبعدين لما نروح بطولة خليجية ما نجيبش. طب يعني
0: هنجيب امتى؟
2: هنجيب امتى اذا كنت في بطولة خارجية ما جبت؟ وفي نفس الوقت تيجي لجنة بسيطة يعني زي المبارزة بميزانية بسيطة وتحقق اللي أكبر من اللي مطلوب منها. بصراحة لا، هنا مجلس إدارة عنده شغل، لا هنا لازم أقف وأقول له شكرا جزيلا إن أنت عملت أكتر من المتوقع.
0: بس كيف المشاركة في المبارزة يعني؟ ستة مشاركين، ست دول
2: بس. لا
0: إذا كان ثلاثة
2: لا
1: إذا كان ما أتوقع
0: إذا كان ثلاثة وأنا جاي برونزية. أنا أذكر في مرة حقيقة والله.
2: هذه لعبة حديثة عموما على
0: سطح. أذكر مرة
2: لعبة حديثة مش جديدة.
0: شوف أنا بذكر اللعبة بس ما بذكر تفاصيلها. مرة البولينج مشاركين في خليجية أربع منتخبات كانوا جايبين ثالث او رابع، هذا الكلام من فتره يعني، وطالعين ان احنا طالعين ثالث اعتقد زين، وان بعدين لما جينا نشوف كم مشاركين حصلنا اربعه مشاركين اربعه يعني. وعلى فكره حتى ترى شوف انت حتى دول الخليج في الخليجيه من تشارك
4: الصف الثاني،
0: ما تشارك بالصف الاول،
4: الصف الثاني
0: ثاني دور الالعاب ايوه. وثانيا اذكر سالفه الهوكي مره لما قريت بالخط العريض في واحده من الصحف، ما بذكرها طبعا، احسن يعني احسن لان الكلام صار فتره طويله، لو الحين يعني امس صاير بذكرها عادي يعني عشان ما ايش اسمه. فقالوا نحن طلعنا يعني في العنوان العريض بالخط العريض منتخبنا الثامن اسيويا. يا سلام حلو يعني الثامن اسيويا مش سيء، احنا ما نتكلم عن اللعبه الاولى مثلا. ولكن وصدقنا طبعا في البدايه، لما جينا بعدين نبحث عن كم منتخب مشاركين حصلنا ثماني مشاركين، يعني الترجمه يعني ان احنا الاخير، لكن احنا كاتبين ليش نكتب اصلا، ليش نجيب الخبر يعني. فيا اخي ترى يعني حتى المساله ايضا

0: بس يعني بصراحة أنا هنا في الاستوديو ده أنا انتقدت المجلس اللي فات، اللي هو مجلس الأستاذ
1: فريد
0: فريد،
1: فريد سوني يعني.
0: الدكتور فريد،
1: والآن
0: وكنت غلطان، لأن أنا دلوقتي وصلت لما هو أصعب، لأن على الأقل
1: فترة
0: كانت
1: فريد
0: أيام الدكتور فريد كان في محاولات،
1: صح،
0: محاولات يعني، في بعض
1: في
0: المحاولات تنجح
1: مشاركات
0: وفي
1: يعني.
0: مشاركات وفي جهود، ويعني نزقه
1: هو
0: شوية
1: نفسه،
0: يعني
1: هو
0: نتكلم
1: نفسه
0: شوية
1: دكتور فريد كمان
0: يشتغل
1: يظهر
0: شوية.
1: معانا في الإعلام يعني.
0: أما دلوقتي
1: مفيش.
0: أبيض، ومفيش أي فرصة أو أي شيء يبشر بأن في تغير في هذه اللعبة خالص. ليه؟ أنا ما أنا بحكي لك، أنا هنا في الاستوديو ده انتقدت مجلس الدكتور فريد، بس بصراحة لا لا، احنا دلوقتي في المرحلة الأصعب. لا
1: جميل.
2: حتى كان في ألعاب القوى مش مرة، كان أيضا حتى في البرنامج هنا لما كان قضية ال3 ريال أعتقد كان، وتم
1: ايه
2: دخل معانا
1: ايوه،
2: رئيس
1: هي
2: رئيس في محافظة
1: محافظة
2: ظفار، كان دخل معانا رئيس الاتحاد
1: ظفار.
2: وذكر بأن سنة وراح يتغير الأمور في بالنسبة للمسابقات اللي عبر القوى والنتائج اللي ستكون أيضا عليها في المشاركات.
1: ما في،
0: لا ألعاب القوى جابت بعض،
2: يعني
1: جابت
2: بعض
1: نتائج
2: الميداليات،
1: مش
2: جابت
1: معيار،
2: بعض
1: لكن
2: الميداليات،
1: جابت بعض
2: لكن على المستوى
1: ميدانية،
2: الخليجي
1: ميدانية في
2: يعني ما
1: الخليجية مش
2: اسمع.
1: معيار. ولكن جيد انك جبت، اوكي طيب جميل، لكن مش معيار انك انت خلاص صرت جميل
0: الخليجية
1: يعني.
0: كلها ليست معيار. ليه؟ لأن أنت دلوقتي بعد كام وخمسين سنة رياضة، تمام، أنا لابد إن أنا أكون عندي رقم تأهيلي في كأس في الأولمبياد، لابد يكون لي شأن ووزن وقوة في البطولات الآسيوية،
2: هذا
0: تمام. لكن المشكلة اللي أنا يعني حضرتها وشفتها بعيني، إن المسؤولين عن الجانب من الاتحادات دول ما مش قادرين يشعروا بإن إن إحنا عندنا مشكلة هنا. لما تيجي الوزارة تيجي تكرم ما أعرفش الفايزين بكل الميداليات دول،
1: هذا الشيء اللي ما عرفته يعني.
0: أنا أريد الوزارة تشوف الجدول ده الأول،
1: أنا لا لا
0: وبعد ما تشوف الجدول ده تجتمع بالاتحادات الرياضية وتقول لهم طيب إحنا الجدول ده إحنا إزاي المسابقة الجاية البطولة الجاية نحسن الأداء، نحسن الأداء ونحسن النتائج، وبالتالي إن في بعض الألعاب زي دي لابد إن احنا نرتقي بيها. لكن أنا مش عايز أعترف
1: على
0: بكده.
1: ذكر هذا الحفل مع الوزارة، أنا أتمنى أيضا أن يسموه ملتقى سنوي للرياضيين ويكرموا فيه بعض الرياضيين، لأن أنك تقول حفل تكريم المجيدين تحسسنا أن نحن عملنا يعني، وتقول لي 500 ميدالية ما أعرف يعني، معليش يا أخي أخوان في الوزارة راجعوا نفسكم
2: بس
1: في
2: ترى
1: هذا
2: هو
1: الموضوع صراحة
2: تعملها
1: يعني.
2: يعني ممكن هو
1: تعمل
2: ترى قال لك
1: خلي
2: المجيدين
1: ملتقى
2: وليس ولم يقل يعني
1: المجيدين يعني إيش؟
2: اصحاب الانجازات، لان اذا
1: المجيدين
2: المجيد يمكن عاد حتى
0: تمام
2: كاداره
0: اوكي،
2: مجيد
0: بس انت دلوقتي في موقف، احنا دلوقتي مثلا في البطوله الاخيره دي ما فيش اي تحرك، احنا طلعنا اخير، تمام، الفرق بيننا وبين الاول مش عارف 100 ميداليه،
1: ورجعنا البيت.
0: تمام، طيب لا تصريح من اي اتحاد، لا تصريح من اللجنه الاولمبيه، لا تصريح من الوزاره، ما فيش اي خطه تقول ان احنا رافضين هذا الامر، وان احنا هنعمل ان احنا المسابقه الجايه لابد ان احنا نحسن الوضع ده. اوكي، مفيش رد فعل. فبالتالي احنا كاعلام بنقول مثلا احنا يعني منتظرين ان الجدول ده لابد ان هناك اجراءات وتدابير مختلفه تحول دون تكراره في المسابقه الجايه. ده كلام يعني كلام صحفي لذيذ اهوت، صح؟ مش كلام يعني صعب.
1: صح.
0: نأمل بأن الإعلان عن إجراءات مختلفة وبرنامج مختلف بالتنسيق ما بين الوزارة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية يحول دون تكرار هذا المشهد مجددا.
2: التصريح الأساسي افترض في هذه المشاركة اللي هي من اللجنة الأولمبية، باعتبار أن هي
1: كل لعبات يعني.
2: يعني هذه اللعبات والمشاركة كانت في خارجيا تحت مظلتها، كان في هذا الجانب، فمفروض كانت هي اللي تصرح، وهي أيضا

0: يعني بعد ما بعد المشاركة.
1: اللجنة الأولمبية تصرح؟ اللجنة
0: طبعا
1: الأولمبية مستحيل.
0: لأن هذا كل الآن، وكانوا كل والكل كان موجود هناك، النسبة الأكبر منهم كانوا موجودين أساسا في
1: اللجنة
0: البطولة.
1: الأولمبية من يوم انتخبت أعلنت عن مشروع، أعلنت عن برنامج، إدت أي تصريحات؟ مفيش. يعني كان زمان حتى يقول لك في مشروع مثلا بطل أولمبي أو مشروع الأداء العالي أو
2: بس ما شفنا منهم شيء،
1: ما
2: مش
1: شفنا.
2: عارفين. فأحسن لا
0: لجنتين،
2: يكرروا،
0: لجنتين
2: أحسن لا
0: تمت،
2: يكرروها، أحسن لا يكرروها. تمام.
0: لجنتين هذه كانت تم
1: لكن الحين
0: إشهارها.
1: وخلي بالك يعني التغييرات اللي حصلت تغييرات بسيطة جدا، يعني
2: يعني بس
1: اللي ما زال مسيطر على هذا المشهد كله هو شخصيات بعينها.
2: جميل. بس
1: طيب
2: مرة
1: طيب طيب يا أخي، أنت اشتغلت سنوات طويلة ومش قادر تحقق شيء، وبتقول ان احنا عندنا مشكله في الامكانيات، طب ايه رايك ما تسيب المكان لغيرك؟ وممكن شاب جديد يجي في مؤسسه رياضيه بهذه الامكانيات يحقق نتائج جيده ومبهره، زي مثلا الرجل بتاع المبارزه ده، وزي العاب اخرى، وزي رياضات تانيه. في رياضات تانيه محققه نجاحات واضحه.
2: صحيح.
1: التايكوندو، الكاراتيه، الالعاب الفرديه. لما تيجي تشوف الالعاب
2: ما اقدر اسميها بعد احنا عشان ما يعني
1: بس افضل
2: ان
1: بس
2: نجاحات
1: افضل
2: يعني
1: بس
2: نجاحات
1: افضل
2: لا يعني
1: لا بس افضل افضل
2: افضل ماشي
1: افضل لانه
2: انه في
1: يعني
2: شغل، في شغل شويه
1: يعني مثلا هو ميزانيته قد ايه؟ هذه ميزانيته زي ميزانيه الاتحاد.
2: انا ما اشوف انا كشخص انا مثلا كجمهور، مثلا اكلمك انا كجمهور، لا تكلمنا عن مشاكلك انت، انا ما يخصني فيها، انت مسؤول عنها، انت اذا عندك مشكله انت مسؤول عنها حلها. انا ما ابي اخذ شغلك انت عشان احل شغلك، احل مشاكلك انت. انا اريد ان اكون في المقدمه دائما، في اريد ان يكون عندي، ما اروح ببطاقه دعوه للاولمبياد والوفد الاداري 25 فرد
1: طيب
2: او 50.
1: تقدر
2: يلا
1: اللجنه الاولمبيه تقول لي عدد الوفد المشارك في دوره الالعاب الشتويه في الصين كان كم؟ ها سؤال. وعدد المشاركين كان كم؟ أضف إلى عدد الإداريين اللي أنتوا طلعتهم من اللجنة الأولمبية إداريين تانيين من الاتحادات الرياضية
2: كمان.
1: أمال إيه؟
0: طبعا
1: تمام؟
0: كل اتحاد لازم.
2: وبعدين تيجي تقول لي أنا والله مشاكلي معرفش
1: ما عنديش موارد. ما عنديش، أنا راجل ما عنديش موارد. وبعدين تيجي تقول والله اللعبة الفلانية دي مش هتشارك عشان ما عندناش موارد. طب ما الموارد أهي، الإمكانيات أهي. طيب انا عمال بتعلل كل يوم ما عنديش موارد، ما عنديش ما عنديش ما عنديش، تيجي الانتخابات يا نهار ابيض، يعني تمسك بالانتخابات فوق ما تتصور.
2: صح. واجتماعات ونقاشات وحوارات وكله
1: ما تتخيل. انا يعني انا دخلت في المشهد ده ودخلت جواه فوق ما تتصور.
2: طيب يا اخي سؤال، يعني أنا أوكي صحيح إن إحنا كاتحادات أخرى يمكن الإعلام تركيزه على كرة القدم مثلا أكثر شيء، ولكن إن يعني أنت كاتحادات ثانية نقدر نقول إنه ما حد يسألك إيش سويت ما سويت، ما حد يسألك. جميل.
1: ولا اللجنة الأولمبية
2: ولا اللجنة الأولمبية، لكن أنت أيضا من نفسك يعني هل ترضى إنك تدخل الاتحاد وتخرج منه مثل ما دخلت يعني، ولا سويت شيء يعني على الأقل يعني يحسسنا إنك أنت كنت موجود، او ان مثلا في عمل سويته، او يعني على الاقل ارضيت ضميرك انت، توصلت لهذا الاتحاد وكذا، يعني مضيتها كلها المده ولا سويت شيء، شيء واحد على الاقل غيرت في شيء يا اخي، طورت مثلا في شيء على مستوى
0: اقترحت شيء، اقترحت شيء
2: على الاقل يعني يا اخي، اقتراح او افكار يا اخي، افكار افكار
0: انت قدمتها يعني في
2: يعني هل ترضى انت يعني انك تدخل وتطلع بهذه الطريقه؟ يعني حتى والله صرنا انه بعض الاتحادات صرنا حتى ننسى رؤساءها، يعني من لانه ما في ما نشوف عمل، ما نشوف شيء موجود، ولا في حد يسال عنها هذه الاتحادات اصلا. واذا ما
1: لذلك احنا محتاجين ايه دلوقتي؟
2: ما ادري والله،
1: احنا محتاجين حوار مجتمعي مش حوار اعلامي. خليك بالحوار الاعلامي، احنا محتاجين حوار مجتمعي ما بين المسؤولين اللي في الرياضه. تمام.
2: بس انا كنت ابغى اسالك سؤال ونسيت صراحه، يعني جه في بالي النقطه، يعني انا مرت علي بعض المقاطع من في ملتقى كان قبل العيد،
1: لقاء اعلامي،
2: لقاء اعلامي بالمناسبه ما اعرف عنه انا كنت، بس انت قلت لي انك رايح له، يعني ما اعرف اذا يونس
1: حضرت جزء
2: يعني. أيوة انا ما عندي خبر عنه ولا احد خبرني اصلا عنه، لكن على كل حال جميل. ولكن أيضا سعادة الوكيل قال كلام وايد حلو يعني في الملتقى، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة
0: الرياضة والشباب
2: للرياضة والشباب، يعني قال كلام وايد حلو جميل، حسينا ان احنا ما نعرف وايد اشياء، يعني انه في عمل وفي كذا وما اعرف ايش، وانه مقبلين ايضا على مدينه رياضيه ومقبلين على وايد كلام، بس احنا ما نشوف الخطط، وين هالخطط هذه وين؟ وفي اشياء اتكلم عن اللي هو مشروع استراتيجيه الرياضه العمانيه اعتقد، مع اننا احنا ما شفنا شيء ولا نعرف عنه هذا الموضوع لحد الان، يعني انتوا تعرفوا عنه شيء؟ هل سمعتوا عنه؟ فيجيك سعاده الوكيل وطلع بكلام جميل حلو، معناته ان نحن ايضا في اشياء ما نعرفها يا اخي موجوده، يعني لانه هو صراحه لما شفت الكلام انا يعني استمتعت واستانست يعني، وحسيت ان نحن في كثير من الامور امورنا طيبه، لكن لما رجعت مره ثانيه وفي لحظه ادراك عدت للواقع شفت ان يعني ما اعرف صراحه انا ايش هذا يعني بناء على ايش مثلا نحن نتكلم، سؤال بناء على إيش نتكلم بهذا الكلام مثلا يا أخي؟ الواقع يقول على عكس ذلك يا أخي، بناء على إيش إن إحنا نطلع ونقول إن إحنا سوينا وما سوينا؟ وين اللي سويناه يا أخي؟ خليجية ونحن مركز أخير، إيش اللي سويناه نحن خليجية ومركز أخير ومستانسين بعد جايين نصفق ونضرب طبل مرتاحين يعني،
0: حتى كان هو
2: أنا ما أعرف والله
0: يعني تكلم ايضا حتى عن الاستراتيجيه،
2: الاستراتيجيه ما نعرف عنها، فجاه طلعت في الكلام
0: شو اكن في دراسه واقع الرياضه العمانيه. يعني هذا من بين الاشياء اللي كان ذكرها يعني، ويمكن هو يمكن ذكر انه ايضا ابرز كان صدور قانون الهيئات الرياضيه، ونحن تكلمنا عنه حتى في حلقه الاسبوع الماضي، وهو ايضا حتى تكلم عن بعض التجارب رائدة يعني في المنطقة فيما يتعلق في الخصخصة وما شبه ذلك يعني، في
2: معنى عندي تحفظ على بعض الكلام يعني ما أعرف أنا يعني وجهة نظر طبعا رأيي يعني، ولكن يعني حقيقة يعني أنا ما أدري يعني هل واقعنا الرياضي يعني بهذه الدرجة من إيش يسموه الجمال يا أخي؟ شفت الواقع وردي يا أخي، بس أنا أعيش الواقع كل يوم يا أخي، الواقع صعب. فبصراحة يعني في أشياء مرت كذا في الكلام يعني أنا ما أعرف عنها شيء، ولا والله العظيم ما أعرف، ولا يعني مرت علي، ولا فأقول يعني الكلام ده منين حقيقة يعني. إذا نحن شوف احنا نتكلم بصراحة يعني، إذا أول خطوات التطوير أنك أنت تعترف بالمشاكل اللي عندك وبنقاط ضعفك حتى يصل معالجتها، أما إذا كبرت وقلت أنا سويت وأنا عدلت ونحن عنا ورسمت الواقع وردي، فأنت في بهذا الصورة معناته أنت مصر على أنك تبقي الوضع على ما هو عليه، ولا وقد يصير للأسوأ يعني. وهذه ترى على فكرة مشكلة احنا نعانيها، ان احنا ما نتكلم عن واقعنا بصراحة يعني في
0: الجانب الرياضي، بس لما تقدم ايضا يقدم كيف كان، وبعد ايضا ما نحن ايضا يعني عالجنا هذا الامر، وما هي النتائج اللي تحققت الان؟
2: ايوه جميل،
0: نحن النتائج ما اي نتائج ككلام كلام يعني سمعنا
2: كلام عام، احنا ما نعرف صراحه الكلام العام كيف، انت اعطينا ارقام لكن كلام عام كلنا ممكن نتكلم، ان احنا يعني طوال سنوات سمعنا كثير كلام عام، يعني ان احنا حصلنا بطوله عالميه في التنس وحصلنا بطوله عالميه في المادري في يعني كثير من الرياضات صراحه كلام عام، لكن لما جينا نشوف التفاصيل تفاجأنا انه مثلا هذه البطولة اساسا هي بطولة اهلية مثلا، او بطولة مثلا معناتها ودية او جماهيرية او ايش يعني، حتى ما ودية ما توصل يعني. فانت اذا تبغى تعالج الواقع لابد انك تعترف بالمشاكل اللي موجودة عندك اولا، ولابد انك تقدم حلول تطويرية، ما تطلع لي وتقول لي ان احنا سوينا وعدلنا، بس انا ما اشوف شيء يعني صراحة. الواقع في الرياضة صحيح أن هناك بعض الاجتهادات، ولكن إذا بغينا نتحدث بصراحة لأن الآخرين يمشوا عنا خطوات نحن نتراجع صراحة، هذا الواقع اللي إحنا نشوفه موجود، أما إذا شيء في غير ذلك أنا صراحة
0: وأيضا حتى كاستضافة بدون نتائج ما خلاص
2: طبعا يعني لا تقول والله أنا استضفت
0: تشبعنا من الاستضافات،
2: أنت إيش استفدت؟ أنت استضفت لكن إيش القيمة المضافة اللي أنت حصلتها يعني؟ كلام يعني الكلام العام بدون أرقام بدون تفاصيل، هذا الكلام يعني صعب تفسيره يعني.
1: لذلك
2: ولذلك تفضل.
1: لذلك ما أنا قلت لك مش محتاجين لقاء إعلامي، إحنا محتاجين إلى لقاء مجتمعي.
2: طيب
1: لقاء مجتمعي
2: ما يمنع أنك حتى في اللقاء الإعلامي تطرح مشاكلك يا أخي. تفضل تفضل.
1: اللقاء الإعلامي ده أنت جاي أنت، أنا مش عايزك تيجي تقول لي إنجازاتك إيه.
2: طبعا
1: أنا ما أنا عارف، أنا عارف البير وغطاء
2: موجود في الواقع.
1: موجود. أنا مش عايز مثلا فلان يجي يقعد يقول لك إنجازاتي ونجاحاتي. لقاء الإعلامي لقاء مفتوح للإعلاميين من أول دقيقة لحد آخر دقيقة، أسئلة وإجابة وردود، بس ردود مقنعة بالأدلة والبراهين. تمام. أكتر شيء شفته في اللقاء الإعلامي إحنا بندرس ذلك.
2: بس هو الوزارة على فكرة ما دعت كل الإعلاميين بالمناسبة، ليش يعني؟ في سبب ولا هم زعلانين ولا حاجة يعني؟ يعني لقاء إعلامي وزارة الثقافة والرياضة والشباب ما تدعو كل الإعلاميين في الرياضة يعني، حتى الدعوة كانت انتقائية يعني.
1: أيوه.
2: هو في حاجة ولا في مشكلة مثلا مع الإعلام ولا إيه؟ ما هو ذا الإعلاميين مثلا اللي 20 سنة واللي 25 سنة واللي هو ملاصق لواقعك الرياضي الصعب ويتحمل فيه كثير من المشاكل والتعب، وإن رياضتك متعبة ومزعجة صراحة يعني. فهل أنت الآن يعني حتى لقاء إعلامي اللي تسويه وزارة معنية بالرياضة ما تدعو فيه كل الإعلاميين، ليش؟ ايش سبب؟ هل هو خوف من انه ممكن بعض الاعلاميين يسال اسئله احنا ما نريدها يعني؟ مش وقته يا اخي، نحن جالسين نتكلم ان احنا انجزنا وسوينا وعملنا وكذا، حتطلع لي انت تسالني ايش المشكله الفلانيه كيف عملتوا فيها وليه؟ فحتى الدعوه في اللقاء الاعلامي لوزاره الثقافه والرياضه والشباب كانت انتقائيه للاعلاميين. كثير من زملاء سالتهم قالوا ما وصل، ما نعرف عن اللقاء هذه، ما هو. وزملاء في المهنه صار لهم سنوات يعني طويلة، ومثل ما خبرتك عايشوا الأحداث الرياضية وصابرين على وضعك الرياضي الصعب ومعاك موجودين، وفي بعض الأحيان يحاولوا يقولوا أنك أنت جميل وحلو يعني، في بعض الأحيان أنا أقول من فترات يعني. واليوم حتى وزارة الثقافة والرياضة والشباب دعوة لهذا الإعلاميين اللي اشتغلوا على مدى هذه السنوات وكذا في لقاء إعلامي، يعني ما في شيء كبير ترى يعني، ولا بياخذ منه أي شيء، ويمكن حتى ما مهم بالنسبة له يعني. مستكثر عليهم أن تقول له تعال يا أخي نحن نبقى نتكلم وفي لقاء إعلامي مفتوح نتكلم عن الرياضة وواقعنا الرياضي وإيش مشاكلنا وكيف ممكن نطرح الحلول وإيش الاقتراحات وإيش هذا يعني. وصلت الوزارة إن حتى الدعوة للقاء إعلامي صارت انتقائية يعني، مش معقول يعني. هذا معناته إن أنت عندك كثير من المشاكل اللي ما حاب إنك تظهرها، لأن أنت يعني لابد إنك تكون أيضا شفاف وصريح. نحن نعرف إن اللقاء الإعلامي أنت مش على كيفك يعني مسوينا،
1: لا ده توجيه من الحكومة،
2: توجيه من الحكومة
1: طبعا، وهو وفي أهدافه
2: الحين أهداف
1: رائعة.
2: جميل. إذن أهداف الحكومة من طبعًا. هذا اللقاء الإعلامي للوزارات
1: والمحافظات كمان،
2: والمحافظات مثلا
1: طبعا،
2: إنه معالجة الكثير من المشكلات وطرح الحلول شيء. صح ولا لا؟
1: الحكومة عايزة تعرف كل شيء.
2: تجي الوزارة مثلا حتى الإعلاميين المتخصصين مثلا ما تدعوهم لهذا اللقاء، ليش يعني؟ إذا ليش مسوي لقاء إعلامي أنت إذا ما
0: هل وجهت أخي خطابات مثل المؤسسات الإعلامية بحيث يكون ترشيح للحضور؟
2: بعد لقاء إعلامي ترشيح للحضور؟
0: أعتم.
2: ما وصل شيء.
0: ربما.
2: أنا لقاءات الإعلامية لبقية الوزارات على فكرة توصل الدعوات في كثير من الأمور، ولكل الإعلاميين تقريبا المختصين في هذا إلا وزارة الثقافة والرياضة والشباب. حتى الدعوة صارت يعني حسب ما تشوف أن الوزارة، وأعتقد أن ترى الحضور من الإعلام الرياضي كان قليل جدا، بقية الحضور ناس آخرين يعني، أعتقد أن إداريين أو ماشي. أنت حضرت
0: لأن فيها بين الثقافة وبين
2: الرياضة.
1: أنا حضرت، ولكن أنا يعني حضرت الجزء الأول وكان عندي
2: عندك ارتباط،
1: كان عندي ارتباط مع الحدث وجيت. ولكن عموما أنا لي وجهة نظر مختلفة في هذا اللقاء الإعلامي. اللقاء الإعلامي أنت مش مطلوب منك توضح لي كل الداتا دي كلها، أنت مطلوب منك في لقاء الإعلامي زي ما اللقاءات اللي صاحب السمو السيد يزن تفضل بها قبل كده وحققت نجاح مبهر نساب الشباب هم اللي يكلموا.
2: جميل.
1: صح. جميل. ساب الشباب هم اللي يكلمهم بكل إراحية بكل جميل. هدوء.
2: لا ويقول لا أنا ويقول إيش؟
1: كلم
2: صاحب السمو إيش؟ أنا جاي أسمع. أيوه. أنا ما جاي أنا أتكلم. أنا أريد أسمعك
1: عليك.
2: أنت.
1: الله ينور عليك. هو ده هو ده ال ال ال ال النموذج.
2: حلو.
1: النموذج اللي إحنا بنضرب به المثل به. الحوار الإعلامي الهادف أو الحوار المجتمعي الهادف اللي فعلا مخرجاته كان لها
2: وما عندي مشكلة فيه ما نقول على الهواء
1: على الهواء
2: ما عندي مشكلة
1: شجاعة
2: طبعا
1: شجاعة
2: طبعا
1: شجاعة
2: أيوه أما أنت تعمل لقاء يقدر. إعلامي لقاء إعلامي تعمله في الظل ليش
1: فأنا بقول لك
2: بعيدا عن الأضواء ليش
1: ما تيجي تشوف المعايير ده النموذج
2: طبعا
1: بتمشي عليه
2: طبعا
1: تاخد ده استنبة النموذج يلا طبقه ده خلاص ما فيش غيره ما فيش بعده تخرجش عنده لكن ده معلش صعب صعب محتاج له
2: يعني صعب ويمكن انت مش عاوز تستفيد منه يعني
1: لكن انا بقول لك
2: اللقاء الاعلامي مفروض عليك وانت سويته بهذه الطريقه اللي انت تناسبك انت يعني
1: لكن
2: كيف يعني لقاء اعلامي ورياضي والاعلاميين الرياضيين ما دعيتهم الاعلاميين الرياضيين لسنوات صار لهم في الشغله انا ما اتكلم عن نفسي ترى على فكره يعني ما عندي مشكله يعني ولكن انا اتكلم عن كثير من الزملاء صراحه يعني شيء مؤسف انه وزاره الثقافه والرياضه والشباب تعمل هذا اللقاء الاعلامي اللي المفروض ويعول عليه مثل بقية اللقاءات لبقية الوزارات إنه هو يخرج بإضافة إنه حتى الإعلاميين اللي في المجال ما تدعوهم يعني إلا بعدد أصابع اليد يعني بس أنت اللي دعوك لي يا أخي أروح الرسائل تأخرت على الرسائل على 7244209 أبو عبد الله يقول مساء الخير حسين والزملاء كل عام وأنتم بخير حياك الله يا أبو عبد الله كل عام وأنتم بخير يقول هل راح يكون في مدرب وطني مساعد لمدرب المنتخب الأول؟
1: لا.
2: بأخذ سؤال عشان
1: لا
0: فيش. لا ما في لأن حتى هو تقريبا شبه أعلن
2: ما هي خطة الاتحاد بالنسبة لدعم الأندية ماديا للموسم القادم؟ هل في تم الإعلان عن خطة معينة؟
1: خطة إيش؟
2: دعم الأندية ماديا
0: للموسم القادم.
1: الأندية دعمت ماديا السنة الماضية الموسم الماضي يعني وفقا للاتحاد كان يتحدث فيه ان قيمة الرعاية
2: راحت
1: للأندية ودي يمكن اول مرة تحدث قيمه الدعم الحكومي اخر 5 سنوات زايدت الدعم الحكومي للأندية اللي لها مشاركات خارجية ايضا تزايدت ولكن يبقى اقول لك يبقى ان احنا محتاجين لعمل مختلف على المستوى الاداري والفني بعيدا عن العمل بعيدا عن الدعم الحكومي بس او الدعم المالي بس احنا محتاجين عمل على مستوى الانديه وعلى مستوى المخرجات وعلى مستوى المراحل السنيه لان هم دول الامل ان هم ممكن يعملوا لك دوري قوي يعني يرفعوا من القيمه الفنيه والسوقيه للمسابقه لو القيمه الفنيه للمسابقه ارتفعت فبالتالي القيمه السوقيه لها ايضا هترتفع هم مرتبطين ببعض.
0: وانت في اذا كان في هناك من دعم يفترض يكون حتى ترفع ايضا قيمه الجائز اللي يحصل عليها يعني في نهايه الموسم مثلا بطل الدوري كندال بطل دوري الشباب بطل دوري الناشئين يعني في هذا الجانب بالعكس انت ايضا تريد ان تحفز الانديه على انه يكون ايضا موجوده ومشاركة يعني في المسابقة
1: يعني نفسها. والله بعيد عن الرسالة يعني تعرف ان الكلمتين اللي انت اتكلمتهم دولت من الممكن ان هم يكونوا دعوة لتغيير واقع اللقاءات الاعلامية احنا كلنا في مركب واحد احنا كلنا شركاء والله مش كلام صحفي ولا كلام انشائي ولكن فعلا آلية اللقاءات الاعلامية لابد ان احنا يعني الوزارة تبدأ تبحث فيها انها تعطي الفرصة فيها فعلا زي ما تفضل صاحب السمو انه يستمع ان الوزارة تستمع لكن اللي انا مثلا الجزء اللي انا حضرته هي محاضرة القاء انا
0: كمستمع فقط
2: أنا
0: يعني
2: كل شيء كله ما تعرفه
1: يعني. انت ممكن تعمل كل الكلام ده في بيان او في كتيب وتسلمه للمدعوين ونبدأ نناقش في الكتيب ده جميل اوكي تمام بس نتكلم عن الواقع الحقيقي عن الصورة الحقيقية فعلا احنا عندنا مشكلة
2: ايضا لابد نتكلم بتفاصيل يعني ما كلام عام، انا يعني عملت وانا سويت وانا هعمل وانا شفت التجربه ايش ذا الكلام يعني. عفوا معليش هذا ما يسوي لك شيء، عفوا يعني كلام يعني عام بطريقه غريبه يعني ما في يعني. انا ايش طيب انت خبرني الحين قريت بعد هذا اللقاء الاعلامي ايش الاضافه، ايش اللي عرفته جديد يعني
1: مخرجات مخرجات الحوار الاعلامي
2: هات خبرنا احنا والمستمعين هات.
1: ما فيش، انا ما اعرفش يعني ما فيش مثلا سؤال نترد عليه باجابه بجدول زمني واضح، يعني مثلا هنعمل المدينه الرياضيه امتى؟
2: طيب جميل.
1: السؤال الاجابه غير واضحه. بنفكر في الاستضافات، احنا بنفكر بندرس في الاستضافات، ما فيش جدول زمني واضح لاستضافه بطوله غرب اسيا اللي اتكلمت عليها الوزاره، بطوله غرب اسيا يا جماعه يعني معلش يعني احنا يعني
2: المفروض عديناها
1: الكلام ده يعني معلش. البطولات اللي تحقق فلوس، تحقق ارباح، تحقق عوائد، انتوا ما بتروحوش تجيبوها،
2: انت عاوز تدفع بس.
1: انا اقول لك لما تيجي النسخه الجايه من كاس الخليج، احنا بقى لنا كده 20 سنه ما صرفناش بطوله الخليج. بطوله الخليج يا جماعه ترى بتجيب فلوس، بتجيب دعم، من الممكن انها تنعش موزنه الاتحاد العماني لكره القدم، هتعمل لك حالة في البلد، هتعمل لك إشغال في الفنادق، تعمل لك إشغال في المرافق السياحية،
2: خاصة في الفترة الأخيرة الحضور كبير يعني،
1: هتبيع حقوق البث، فيها موارد كبيرة. أنت شفت الحالة اللي كانت في قطر النسخة الماضية، والحالة اللي كانت في السعودية الكويت. وفي الكويت، احنا محتاجين هذه الحالة. لكن أما نيجي نتغافل عن مسابقات أو بطولات هتحقق أهداف لأنها متعبة في تنظيمها ومسؤولية، بطولة الخليج مسؤولية. يعني لما جينا نظمناها في 2009 كانت مسؤولية، لما تيجي تقعد مع المنظمين اللي شالوها على اكتافهم تشعر بان الناس دي كانت بتشتغل في اليوم طبعاً 24 ساعة
2: طبعا
1: حقيقي
2: صحيح،
1: بس بياض الوجه.
2: هي بس انت احنا فعلا شفنا ناس تشتغل تقريبا على مدار الساعة كنا موجودين يعني. وفي لعلمك يعني حتى في هذه البطوله بصراحه يعني شيء شفته بعيني، في ناس يعني تقريبا شبه مواصله
1: بس
2: حتى
1: وقت
2: فتره نومه تقريبا في العمل يعني.
1: بس ايش تنظيم برغم ان كانت على مستوى البنيه الاساسيه كنا اقل من ذلك، لان احنا كل سنه بنتطور في البنيه الاساسيه، حتى البنيه التحتيه للدوله تطورت بشكل كبير من 2009 لحد دلوقتي، يعني يمكن تطورت 100%. فبالتالي دلوقتي اسهل، ولكن 2009 كان عندهم تحدي وإرادة وعزيمة إنه ما يستضيف.
2: بس في شيء أيضا، أنت لما تغيب عن تنظيم البطولات بهذه الطريقة تفقد الخبرات اللي المفروض أنها تكون عندك
1: طبعا.
2: يعني ما بيكون عندك خبرات أصلا في الأمور التنظيمية أنت جالس لك اليوم على شاطئية على ما أعرف إيش على
0: على فكرة
1: الناس اللي
2: أنا أتجيب الخبرات من فين يعني.
0: نحن كنا من الأفضل تنظيما في الكثير، سواء على مستوى البطولات أو حتى على مستوى الأحداث الأخرى، وانتقلت الكثير من الخبرات من هنا تشارك حتى في الدول الثانيه في مجال التنظيم وغيره. فاذا انت يعني ما اتوقع ان انت بالنسبه لك يعني يعني عندك اشكاليه، اذا كان حتى يعني على مستوى احتصاص بطولات عالميه يتم استضافتها الكثير من الخبرات من هنا تكون موجوده في هذا التنظيم،
1: رغم ان التحدي كان اصعب ولا كان في بيع حقوق بس ولا الامكانيات الكبيره دي، ولكن
2: فيها 2009
1: كان في بس بالارقام الكبيره دي بالارقام اللي
2: ارقام كبيره صراحه كانت
1: يعني ارقام كبيره حاليا
2: هي كبيره حاليا بس حتى في ذيك الفتره كانت والله كبيره يعني.
1: اللي عايز اقول لك ان كان التحدي اصعب، ولكن الله يعطيهم العافيه الاتحاد في الفتره ديت واللجنه المنظمه والوزاره وحتى الجمهور كلهم اشتركوا في ملحمه تاريخيه بصراحه.
2: والإعلام.
1: انا كنت طبعا
2: ما تنساش الاعلام حتى انت حتنسى الاعلان
0: الاعلام هو له الدور الاكبر كان يعني في اظهار البطوله.
2: بكمل رسالته ابو عبد الله تفضل. والسؤال الثالث يقول هل تمت مراجعه القوائم الماليه والحسابات الختاميه للانديه من قبل الوزاره؟
1: كل سنه بتعمل كده.
2: هل تمت يعني عندك المعلومه؟ إذا ما عندك المعلومة أقول ما عنديش عشان نجاوبه.
1: لا هي كل سنة الوزارة بتعمل الحساب ختامي لكل الأندية تمام؟ ولكن الحساب الختامي أنا بقول لك محتاج إلى دي آليات مختلفة.
0: كيف يوصل؟
1: لأن
2: تفاصيل يعني أكثر أيضا محتاج يعني مثل ما تقول يعني
1: ما فيش كلام ده إن أنا باجي بعد سنة أرجع شغل مالي وإداري لا.
2: وهو أيضا يسأل نفسه تقريبا، يقول هل تمت مراجعة حسابات الاتحادات الرياضية المالية وماذا حققت خلال هذا العام؟ هو حد في يسأل ماذا حققت الاتحادات في هذا العام مثلا؟
1: بس هذا موازنات كبيرة،
2: هذا موازنات ما عليه. وانتقلت أنه مراجعة الحسابات تم، بس هو الآن في هذا السؤال يقول يعني هل يعني تسأل الاتحادات إيش أنت اللي حققت؟ أعطيني اللي حققت في هذا العام، إيش سويت؟ إيش عملك؟ أنا أعطيتك موازنة، أنت إيش سويت؟ هل في مراجعة؟
1: أكتب لك حاجات ياما.
2: آه عملت أي زي ال
1: اشتركت في 50 اجتماع.
2: آه اجتماع كمان.
1: حضرة و... وعملت دورات تدريبية
2: هذا ذكرتني باللجنة الأولمبية، كان يكتبوا الخبر في الجريدة. اللجنة الأولمبية شاركت في اجتماعات هذا.
1: من ضمن الإنجازات دي. اللي جاتنا.
2: أنا شفتها من ضمن والله أنت تضحك، أنا شفتها إنه من ضمن ما عملت اللجنة في سنة إنه والله شاركت في الاجتماع الفلاني. يا السلام على العمل يعني.
1: أنا أكمل سؤال أبو عبد الله.
2: تفضل.
1: والسؤال موجه للوزارة، هل الوزارة تراقب ماليا وإداريا على اللجنة الأولمبية ولا لا؟
2: أنت عندك معلومة؟
1: أنا عندي معلومة، بس السؤال أطرحه للوزارة، هل بتتم كل سنة في حساب ختام، هل بيتم مراجعته من قبل الجهة الإدارية للوزارة على اللجنة الأولمبية ولا لا؟
2: جميل.
1: لو جالك الرد من حد مسؤول من الوزارة
2: ما حيجي لي،
1: يبقى قول
2: انا ادي لك اياها، ما حيجي لي
1: عنده الرد خلاص.
2: طب ماشي، طب قوله يا اخي، ليش تسال؟
1: اقول لك بعدين.
2: طب ماشي، يقول هل اذا اخفق السكتاوي في اول بطوله سيقال ام سيستمر، ام سيستمر. ان الهدف هو الصعود لكاس العالم؟
0: عقد اربع سنوات.
2: اربع سنوات.
0: يعني انت لما موسم اقول لك مثلا على سبيل المثال، يعني انت في اول بطوله بتدفع مال ثلاث سنوات اربع سنوات بعد يمكن يعني.
1: يا اخي انا عمري ما شفت حد يعمل عقد اربع سنوات.
2: انا ماشي يعني، انا لما قلت لكم في الحلقه اللي بعد تعاقد انا
1: هذا كلام يعني، هذا كلام يعني بصراحه وهذا كلام اثير في هذا اللقاء الاعلامي. وكان من المفترض ان لما رئيس الاتحاد قال هذا الكلام كان المفروض الوزاره تقول له هذا العقد اطول من عمر المجلس، اطول من عمر المجلس. ما فيش
2: يعني هل يعتبر غير قانوني مثلا ولا في استثناء؟
1: هو
2: ها احيانا
1: انا انا انا كجهه اداريه لما بطلع حوكمه انا اكتر واحد بكون حريص على تنفيذها. يعني انا لما اقول ان العقود لابد وان تكون تتفق مع عمر المجلس، لما يجي العقد زي ده اقول للجهه اللي جايبه لي يا جماعه اعملوا قد عمر المجلس، خليكم في السيف سايد دايما. انا جيت رئيس اتحاد جديد بعد انا مش مقتنع بهذا المجلس بهذا الجهاز، انا ليه اتحمله؟ المفروض انا عندي رؤى اخرى بناء
2: سابقا طبعا.
1: وصار
2: مجال زياده بعد المدرب مثلا ستة شهور كان او على طول شاله اول قرار
1: هو حر.
0: ايوه وصار ايضا حتى كان في مجلس من مجالس بان موضوع المدرب تم ترحيله الى ان يتم انتخاب مجلس جديد. اعتقد هي الفتره اللي كانت تم فيها فيما بعد تعيين ريباس.
1: وعايز اقول هالحاجه يا يونس يا اخوي،
2: اظني
0: اسمه كان
2: كالديرون.
1: وعايز يعني الفت الى شيء مهم، ما فيش حاجه اسمها مشروع على مستوى الفريق الاول يا حبيبي. المشروع على مستوى المراحل السنيه ومخرجاته تروح للفريق الاول. لما يجي مدرب على مستوى الفريق الاول
2: كيف ذكر
1: يقول لك انا بعمل مشروع؟ يا جماعه ما فيش كلام.
2: انت حضرت اللقاء؟
0: لا ما في مشروع.
2: انت ايش يعني هذا المشروع؟ ايش سالفه المشروع؟
1: اي مشروع؟
2: انطرح سؤال يعني.
1: لا انا بتكلم بشكل عام على انه مدرب يقول والله ده انا عندي مشروع على مستوى الفريق الاول. اي مشروع؟ انت عندك لاعبين عندهم 34 سنه و36 سنه و35 سنه. اي مشروع؟ ما فيش مشروع على مستوى الفريق الاول. المشاريع بتيجي من تحت، مخرجاتها
2: الأساس يعني.
1: مخرجاتها
2: القاعدة
1: تصل إلى الثمرات اليانعة،
2: هو المشروع
1: فوق. خلاص المشروع
2: تجني الثمر.
1: أيوة تجني. لكن لما يجي واحد عايز كل ما يهمه أن أنا أجلس وارتاح ثلاث سنين من غير ما يونس يصدعني بالأسئلة وحسين وكذا وكذا، يقول لك أنا خسرت، أنا عندي مشروع لازم تستناني ثلاث سنين. يعني أنا أقعد ساكت ثلاث سنين عشان أنت ضحكت عليا في موضوع من الأول هو غير حقيقي؟ قلت له أنا عندي مشروع. مش مشروع حبيبي على مستوى الفريق الاول دي، اذا كان انت ما عندكش مشروع على مستوى المراحل السنيه اللي هي ام المشاريع، منبت المشاريع، بيت قصيد المشاريع، انت ما عندكش مشروع بيها. احنا بقالنا فتره نسمع وعود بس على مستوى المنتخبات المراحل السنية، على مستوى الأكاديميات، على مستوى المسابقات اللي بين المحافظات، على مستوى منتخبات المحافظات، كل ده بنسمعه صح، ولكن على أرض الواقع احنا ما لسه ما شفنا شيء في هذا الكلام. زين.
0: كم عمر الآن الاتحاد؟ قريب سنة.
2: سنة. يعني
0: اقترب من السنة. يعني طول هذه المدة هل في شيء تم الإعلان عنه فيما يتعلق بالنسبة للمراحل السنية؟
2: أول يوم انتخابات أيوة سمعنا إنه يعني
1: دور مراحل دور الأولمبي.
0: نعم. أنا ما أريد كدوري. أنا ما أريد.
2: لا إحنا نتكلم إنه في تطويل المراحل السنية وفي ما يعني إنه.
0: أوكي في في تطويل لكن وين؟
2: ما
0: وين يعني أنت هنا لما إذا تريد تتكلم أيضا عن مشروع، هذا هو المشروع. أنت كيف أيضا يعني تبدأ بالنسبة لهذه المراحل السنية وكيفية أيضا حتى أنت تؤهل هذه من خلال هذه الدوريات تعمل لك أيضا حتى كانت سواء منتخبات في البراعم، في عندك في الناشئين، من ثم الشباب، من ثم
1: احنا عملنا مشروعين. مشروع المراكز لمراكز جندال
0: وماذا خرجت
1: ومؤشرات أداء سلبية تمام للمراكز اللي اشتغلت، وعلى مستوى الرياضة عملنا مشروع مراكز الرياضيين ومستوى ايضا ونفس الشيء مؤشرات اداء سلبيه تمام. ادي المشروعين مراكز رياضيين ومراكز جندال، والاثنين يشتركوا الاثنين في ان مؤشرات اداء ليست ايجابيه.
2: طيب على 7/2
1: وده كم يعني كان احد الاطروحات اللي لابد ان احنا نناقشها في اللقاء الاعلامي، ان احنا نشوف معدلات الاداء للمشروعات دي.
2: من تشوفه من وين يعني؟ شوف من حيعطيك معدلات الأداء؟
0: يفترض
2: جاوب
0: الجهة المعنية اللي هي مشرفة على المشروع،
2: هي عندها أصلا الجهة عندها معدلات الأداء؟ هي نفسها عندها معدلات الأداء؟ خلنا نتكلم يعني كلام يعني معليش اسمح لي أبو يار يا أخي، من بيعطيك معدلات الأداء؟ وين مؤشرات الأداء؟ فين؟
1: وفي كمان حاجة مهمة لاحظتها.
2: ها هذا الهروب للأمام ما جاوبت رحت. ما
1: خلاص بقى.
2: ماشي.
1: في حاجة كمان مهمة يعني لاحظتها.
2: ها.
1: إن ما طرح في اللقاء الإعلامي يخلو من المشروعات الوطنية.
2: يعني فسر هذا النقطة كيف يعني؟
1: يعني الوزارة دائما بتكون بتبنيها مشروع وطني لتطوير مثلا عدد من
2: الأهداف معينة
1: ويكون هذا المشروع محددة ميزانيته، محددة أهدافه،
2: زمني.
1: برنامج زمني، التقويم، القياس، كل المؤشرات الأداء ديت، وبناء على كده بنقول مثلا ان احنا المشروع ده لمدة 4 سنوات وهو من ضمن استراتيجية
2: ونطلع عليه الناس انه في عندنا كده مشروع. جميل حلو.
1: احنا ما عندنا مشروع وطني ما شفت، ودي كانت النقطة اللي أنا قريت فيها في فترة من زمان، إن الوزارات ذات الصلة دائما لما يجي مثلا اتحاد ما عايز دعم من الوزارة ذات الصلة دي تقول له أنا موافق أدعمك بس استوفي لي مصفوفة الأداء، بس هذه وزارة محنكة تعرف إزاي تحط ريال يجيب لك ريالين، هذا هو الشغل، ده الشغل الحقيقي، ده الصح، من ما فيش حاجة اسمها دعم كده مطلق، لا أدي لك فلوس هتعمل مشروع وطن أدي لك فلوس حاضر، مش هتجيب أرباح مش عايزين أرباح، ولكن هي المعايير دي استوفيها فيما يعرف به كما وضعتها الوزارة المعنية الموقرة. مصفوفة الأداء صعبة، هذا شغل وعايزة جهد وعايزة عمل حقيقي، كل 3 شهور شغل قياس جديد،
0: هو هذا
1: ينور عليهم يعني بصراحة.
0: زين هذا اللي
1: الشغل الشغل بصراحة يعني
2: انت اللي شفته تقصد في واحدة من الوزارات ان
0: هذا اللي موجود، هذا اصبحت الان كثير من الوزارات تعمل على هذا الاساس،
1: شغلي
0: ومطلوب ايضا مجلس الوزاري يطالب بهذا الشيء.
1: شغل تحب انك تقراه وتتعلم منه
2: طبعا،
1: وتتعلم
2: من شغل منظم
1: وتتعلم من المسؤول المحترم الراقي المثقف الدقيق، بالأداء
2: شيء واضح
1: طبعا
2: شيء واضح يعني ما تكلمنا أنت عن أنا يعني أنا هعمل وأنا سويت وأنا شفت التجربة الفلانية
1: ما في
2: ليش هذا الكلام يا جماعة نحن في 2026 معليش
0: يا كثر التجارب اللي نحن مرت علينا
2: والله يعني 2026 ترى ما يصير يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الرسالة على 7244209 من الأخ العزيز عبد العزيز ساجواني حياك الله يا عبد العزيز يقول حياك الله السلام عليكم أبو علي وسلامي لضيوفك الكرام وكل عام وأنتم بخير حبيت أسلم عليكم مشكور يا عبد العزيز جزاك الله خير على المشاركة وحفظك الله دوما أحسنت في رسالة أيضا من محمد عبد الرحيم يقول مساء الخير كباتن الأفضل أنه الاتحاد يقوم بتجميع جميع اللاعبين في دوري جندال في صلالة ولعب جولتين هناك يعني أعتقد هذه الرسالة
0: كانها نفس الرسالة في الحلقة السابقة كانت
2: في الحلقة السابقة ويمكن نفس هو محمد طرحها أعتقد
1: يعمل إيه
2: أنه على أساس أنه موضوع الدوري
0: طرحت كان من آخر جولتين هو الأول جولتين أول جولتين
2: هو, كان. هو اقترح أنه نلعب أول جولتين كل الأندية تلعبها في محافظة الظفار دوري جندال أول جولتين بحكم أن الجو حلو وطبعا نحن كل الأندية تقريبا الآن الأغلب عشان ما أظلم ببعض الجماهير ما في جمهور فيقول لك ليش ما تسوي جولتين أول جولتين في محافظة الظفار نستثمر عامل الجو ونجمع اللاعبين معنا موجودين ويقول أيضا الآن بعض اللاعبين اللي تم تفريغهم للرياضة أو شيء يعني كلمة ربما ناقصة هني وهذه فرصة للأندية لرفع المستوى الفني إضافة لدعم الفريق بأجانب دوليين مش أي لاعب عادي يعني يقول كينيان وياسين سيندو عملوا إضافة لأنهم لاعبين دوليين في نادي الشباب يعني صح. أعتقد يقول الموسم القادم راح يكون أكثر متعة مع القوانين الجديدة
1: أنا حكيت لك المرة الفاتت قلت لك إن إحنا قبل المرسوم شيء وبعد المرسوم شيء تاني خالص المرسوم يعني رسم لك طريق منير تمشي فيه طبق بقى انت ونفذ كحكومة كدولة عملت لك تشريعات اكثر مما كنا نحلم به
2: انا عمل لك تشريعات واسهل لك الامور وايسر لك
1: كل شيء
2: ما كان صعب طبعا. لكن انت ايضا عليك انك انت في التفاصيل
1: تشتغل بقى
2: تشتغل لانه هذا عملك ايضا انا لا. ما بدخل عملك انت اسويه يعني.
1: لا
2: ما صح ولا لا
1: لا هو صاحب اللي هو صاحب الأداء الفني بقى الجزء المسؤول عن العمل أما كالدولة لا
2: طبعا
1: ثم يعني أنا حكيت لك إنه فترة لابد من استثمارها
2: بالضبط علي خاطر نجادي يقول أجمل تحية مسائية صورية مغلفة بالعيدية العيدية مكتوبة أنت كيف تشوفني يونس المعشرة على طول
0: نشوف مغلفة بالعيدية يعني من لينا نحن
2: هي يعني يقول ما أعرف إيش يقول من أرض العفية أبعثها لكم من أرض العفية
0: والله نحن العيدية نحن أيضا نحولها بشكل مباشر من موجود هناك دائما أبو يارا هناك موجود
2: أيوة
0: فعلي هو عاد القباية لهذا العيدية
2: يقول الآن رايح ألعب مباراة طبعا هو راسل من وقت الساعة 5:30
1: المباراة في الحر عشان يرفع مستوى اللياقة البدنية
2: ما عندنا حر في الكورة العب على طول يقول أتمنى التوفيق للأرسنال ودام يونس تطرق للشواء والمشاكيك سؤالي يقول هل بعض المشروبات الغازية تهضم الأكل يقول سؤالي الآخر صف لنا دور الأكاديميات المنتشرة في أنحاء السلطنة صف
0: والله شوف هناك في اكاديميات حقيقه يعني تشتغل وقاس تجني ثمار خاصه على مستوى بعض الانديه تجني ثمار هذه الاكاديميات وعلى سبيل المثال منها نادي السيب حقيقه عندهم الاكاديميه حتى هم الان على مستوى حتى المراحل السنيه هم انا من وجهه نظري عندهم الكثير من العناصر مخرجات من خلال هذه الاكاديميه اللي يشرف عليها النادي نفسه لكن في هناك اكاديميات تستطيع ان تسميها يعني هي عمليه كنوع من الترفيه واشغال اوقات الشباب لكن
1: المسؤول عن تنظيم الاكاديميات
0: ما في هي اغلبيتها البعض من هذه الاكاديميات هو جانب تجاري
1: من المسؤول عن تنظيمها؟
0: من المسؤول يفترض يكون هذه التنظيم الأكاديميات يفترض يكون الاتحاد.
1: من المسؤول عن تحقيق عمل الأمن والسلامة في كل أكاديمية؟
0: مفترض مش شراكة بين الاتحاد وبين الوزارة.
1: ماشي، من مسؤول عن تصنيف هذه الأكاديميات A و B و C، وإن فعلا المدرب اللي بيقوم بعمليات تدريبية حاصل على المؤهل اللي يسمح
0: له وعنده الخبرة؟ نعم.
1: مين؟
0: نعم.
1: لكن احنا في غابة من الثقان، الاتحاد لا يقوم بكل هذه الأمور، بالرغم أن المجلس الماضي عمل دراسة على هذا الأمر، وكانت فيه كان تنسيق ما بينه وبين وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة أو وزارة العمل ووزارة الصحة، تمام، لتحقيق العوامل دي كلها، ولكن الأمر في الآخر ما شفنا جديد في هذا الأمر. فبالتالي المخرجات قوة كبيرة جدا، احنا لا نستثمر.
0: نعم، ما زلنا كثير نستثمر. المخرجات
1: مواهب كبيرة جدا، مواهب كثيرة في كل مكان، ولكن ما استثمرناهاش.
2: جميل.
1: ولكن سمعت ان في أكاديمية كبيرة سوف تقام في استاد السين
2: ان شاء الله، اتمنى
1: يعني تبع الاتحاد العمالي كرة القدم بالتنسيق مع
0: شوف
2: نكون تعلمنا من تجارب السابقة. بعدها
0: هذه الأكاديمية صار لها كم سنة؟ منذ المجلس ما قبل السابق اتوقع كانت كم احنا
1: خلي بالك دلوقتي استاد السيب في مبنى الاداره الفنيه والفندق خلاص جاهز، استفيد منه من الاكاديميه.
0: مفروض المفروض
1: لكن انت تقول انا عايز اعمل اكاديميه زي اكاديميه محمد السادس وتصرف لي 5 مليار و5 مليون يا عم اهو ابدا من هنا، عندك فندق جميل، عندك ملعب، عندك مرافق، عندك عيادة، عندك صلاة ومكاتب للإدارة، عندك كل شيء، مبنى كامل والحمد لله. ممكن تعمل لك أكاديمية جميلة، أكاديمية ممتازة، نحن بس المهم المحتوى.
0: نحن لو كنا اهتمينا بالفعل به هو كان كمشروع الهدف اللي كان وضع حجر الأساس لي، أعتقد كان رئيس الاتحاد الدولي السابق سيب بلاتر، كان ممكن بإمكاننا الآن أصبحت الأمور ممهدة بأنك أنت تعمل حتى يكون واحدة من أفضل الأكاديميات.
2: جميل.
0: وضع حجر الأساس واختفى المشروع.
1: لا إحنا دلوقتي مبدأ الإدارة الفنية اللي في سادة سيب ده ممكن يكون مكان لأكاديمية جيدة،
2: مقر أقل أنك تأسس يعني تأسيس. جميل.
1: ما تنتظرش مثلا لحد ما تفتتح المدينة الرياضية إن شاء الله، ما تنتظرش أن تنتظر الدعم الكبير جدا لحد ما يجي، ابدأ دلوقتي وامشي في الطريق لحد ما تنجز المدينة الرياضية وكمل مسارك، لان احنا عندنا مشكلة على المستوى المراحل السنية. طيب نعمل خطة عاجلة، الخطة العاجلة فين؟ نعملها من هنا استاد السيب، خاصة ان هذه المنطقة من الممكن انها تجذب لك لاعبين كثار جدا، عندك كثافة سكانية كبيرة، من الممكن ان انت تعمل اكاديميه. بصراحه المقومات الموجوده مقومات جيده جدا.
2: تمام. في رساله من ماجد المعولي يقول: مرحبا ابو علي، كيف الحال؟ كيف صحتك؟ العام وانتم بخير. الحمد لله نحن بخير يا ماجد، جزاك الله خير، كل عام ان شاء الله وانت طيب. يقول ماجد المعولي: في معسكر مغلق في اندونيسيا. خلاص ما بنزعجك ان شاء الله.
0: ماجد المعولي
2: في معسكر مغلق
1: مع المنتخب.
2: ويقول شيء مشاكيك مع العيد، خبر يونس. يعني بس يونس هذا
0: يعني بس
2: مشاكيك العيد عليك انت بس.
0: بس هو في معسكر مغلق يعني.
2: معسكر مغلق ومشاكيك يمكن ما أخذ عنده في المعسكر. راشد المعمري يقول: مساء الخير، كل عام وأنتم بصحة وعافية. حياك الله يا أخوي راشد، أهلا وسهلا بك. لماذا لا يكون معنا إعلام رياضي قوي حتى يساعد في تطوير الرياضة في سلطنة عمان؟ للأسف يقول أن حط البعض من الصحافة الرياضية بعيدة جدا عن الواقع الرياضي. شكرا لك يا راشد.
1: هو قدامك هو يا راشد حسين ويونس.
2: جميل. في رسالة من خميس الغزالي أبو الحسن يقول السلام عليكم ورحمة الله أخي حسين ويونس ووليد الخفيف، كل عام وأنتم بألف بألف صحة وسلامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حياك الله يا أبو الحسن، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
0: لكم.
2: يقول عندي تساؤل لكم وأتمنى تعطوني ردكم عليه. دور الناشئين والشباب تستغرب بصراحة وقت المنافسات هو وقت العصرية وتحديدا من الساعة 4 لين الساعة 6، الأجواء حارة جدا، وهنا اللاعب عطاؤها أقل عندما يلعب في وقت المساء وتحديدا من المغرب فما فوق، فهل هذا يعقل؟ الفريق الأول مبارياته كلها تلعب في المساء. طيب لما نجي في منتخب الناشئين والشباب راح يتم اختيار أفضل اللاعبين في هذه الدوريات، ولكن المنافسات كلها تتم في المساء، أي في أجواء أفضل من الأجواء لفترة العصر يعني، وأحيانا نلعب مع دول أجواءها ماطرة، كيف هذا يعقل؟ ألا يوجد يقول طبيب نفسي أو فيسيولوجي ينظم أوقات التدريب؟ ويقول وقت العصر في هذا يعني الجو هناك مخاطر مثل شعور اللاعبين بالجفاف، تزايد ضربات أو تسارع ضربات القلب، إرهاق العضلات بسبب الاستنزاف الزائد والتشنجات العضلية، بينما التدريب ليلا يقلل الإجهاد ويزيد من مرونة المفاصل وغيرها من الإيجابيات. أريد رأي الجميلين يونس ووليد وشكرا لكم. ويقول هو مجرد رأي، شكرا لك،
0: رأي جميل،
2: تفضل أيها الجميلان. هو طبعا وصفكم بالجميلين أبو الحسن.
0: أستاذ وليد شوف
1: حديث
2: طبعا هذه النقطة اللي ذكرها أبو الحسن هي طبعا نقطة من جملة نقاط يجب تعديلها وتطويرها طبعا في هذا الموضوع.
0: هو شوف وجود الجانب النفسي يعني ما كان على أساس أنه يعني يدرس أيضا حتى كمراحل التدريب وما شبه ذلك، كان صار وجوده مرتين من شخصيتين كانوا الطبيعتين في مع المنتخب، اعتقد في كم مشاركه على مستوى مجلس التعاون اتوقع كانت فقط في هذا الجانب، لكن في امور الاخرى ما كان في، ما اتوقع ان يكون كان في حتى الاسماء يعني موجوده.
1: في حاجه في علم التدريب اسمها الساعه البيولوجيه او الايقاع البيولوجي، وبتقول ان لابد يكون في انسجام مع فتره التدريب وفتره اداء المباريات الرسميه، تمام؟ لذلك دائما لما تيجي تروح مثلا كاس العالم في امريكا لابد انك تروح امريكا قبلها باسبوع ل 10 ايام، ليه؟ لان انت تعرف ليل نهار ونهار ليل يختلف مع سلطنه عمان مثلا، فبالتالي انت بتروح هناك عشان تبدا تصل الى مرحله اسمها التكيف التكيف او الساعه او الساعه البيولوجيه او الايقاع البيولوجي.
2: جميل.
1: ده من الناحيه العلميه.
2: حلو.
1: لكن من الناحيه الفسيولوجيه لما يجي مثلا لاعب صغير زي ده ويلعب لك الساعه 4 في عز الحر، ده يعني خطا جسيم. تزامنا مع ايه؟ مع وجود مجمعات رياضيه.
2: الحين يعني مثلا علي خاطر هو نموذج الاغلب يلعب هذا التوقيت، ترى يعني اقصد البقيه يعني
1: أنا أكلمك على اللعب الرسمي.
2: الرسمي المنظم.
1: المنظم، المسابقة المنظمة اللي بتضع كل عوامل أمن وسلامة اللاعبين. تمام؟ لابد إن أنت يعني تستوفي هذه المعايير. إزاي؟ أنا دلوقتي عندي حرارة. وضع حر. لازم أعمل مباريات الساعة 8. طيب. عندي مجمعات في كل مكان. المجمع ده بيشتغل مرة في الأسبوع. يا اخي اللاعب اللاعبين واحد السنيه على المجمع في ايام الاسبوع الثاني في وسط الاسبوع،
0: يقول لك ضرب ايضا بموسمه بدراسته
1: يا سيدي العزيز، يضر بدراسته ولا يضر بصحته؟
0: وليش انت ليش ايضا ما تقيمه؟ حتى اعتقد ان الاغلب الانديه كالاضاءه مناسبه قيمة حتى على ملاعب الانديه، لان انت ما عندك نقل تلفزيوني،
1: ملاعب الانديه بيبقى عليها بالليل تدريب الفريق الاول، خلاص في الفتره دي بقى عليها تدريب الفريق الاول. وصعب ان انا اقول لفريق مثلا في دوري جندال انت مش هتتدرب النهارده عشان فيه فريق الناشئين هيلعب مكانك في الملعب. لو عندك ملعبين اوكي، لكن ما عندكش ملعبين يا اخي استخدم المجمعات الرياضيه.
2: المفروض ان حاليا اظن اغلب الانديه فيها اكثر من ملعب،
1: لان
0: من بعض الانديه
1: في خطه يعني الخطه
0: بعض اللي
2: راح يسوي تراتان بعض الانديه
0: فيها في بعض الانديه فيها ثلاثه
1: يعني فيه حلول متنوعة لهذا الأمر، يا إما تستخدم المجمعات، يا إما الأندية اللي عندها أكثر من ملعب، يا إما أن أنت تحدد مواعيد تانية لليل. المهم أنك فعلا تنظم مسابقة بهدف أن أنت تخرج بلاعبين جيدين، أنك فعلا تسقل المواهب اللي في مراحل السنية، مش مجرد أداء الساعة 4 والساعة. لا، صعب، صعب جدا، حتى صعب على الحكم، صعب على المدرب، صعب على الجمهور، صعب على كل أطراف المنظومة.
0: لأنك أنت أيضا حتى يعني أيضا تبني عند اللاعب حتى في عملية في فيما بعد، عندما يكون مثلا هذا اللاعب ينتقل مثلا وتم اختياره على مستوى منتخب، خلاص هو أيضا حتى تعود حتى على مواعيد المباريات وما شبه ذلك.
1: تقام المباريات في فترة العصر، لو المسابقة الرسمية اللي هو حيخرج لها في الخارج هتقام العصر. يعني مثلا
0: ما تقام
1: يعني مثلا دلوقتي مسابقة الشباب، منتخب الشباب هيلعبوا
2: تصفيات 31/8،
1: تمام. فترة هيلعبوا التوقيتات مثلا
2: ما تحددت للآن
1: عموما،
2: لكن أكثر شيء الفترة المسائية
0: طبعا. مسائية،
1: خلاص يبقى لازم اللاعبين يتمرنوا في فترة مسائية، ده اسمه التكيف في علم التدريب. ما ينفعش ان انا امرنهم الساعه 4 وهم مباراتهم الساعه 7 والساعه 8، لا لازم يتكيف. يعني كده اتعلمناها في علم التدريب الرياضي،
0: وبالذات مثلا مجموعه منتخبنا تلعب في الفتره المسائيه، وايضا حتى يمكن على ملعب مغطى
2: مكيف، يعني
0: مكيف.
2: جميل. على 7244-2009 محمد المقبالي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي اقتراح بسيط، كل جولة من جولات الدوري يكون لها شعار معين، مثلا لا للمخدرات وهكذا، وأيضا نشارك باقي الجهات الحكومية في إرسال رسائل للجمهور.
1: حلو،
2: شكرا لك يا محمد،
1: فكرة جميلة.
2: أعتقد في فترة كانت صارت أو شيء، ولا ما عندنا،
0: ولا برا ما ما ما عندنا لم يتم هنا، لكن صار
2: يعني وصل نوصل رسائل
0: في في في صارنا توصيل رسائل في في في في بعض الدوريات، كانت حتى المنقولة كان يطلع مثل الشعار أيضا، يكون يعني مثل رسائل تظهر على أسفل الشاشة،
1: حتى ممكن تعملها مع بالشراكة مع الشركات. الشركات مثلا عايز اسم شركتي يكون على هذه الجولة، ادفع. صح،
0: نعم،
1: ادفع والدعم لكمة التسويق تروح للأندية. ولكن فكرة جميلة.
2: جميل. في رسالة من أبو عبد الرحمن الزجالي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام يا أبو عبد الرحمن. يقول: أود أن أتحدث هنا عن مستقبل منتخب عمان من منطلق أساسي ومهم، وهو تكوين اللاعب في المراحل السنية المبكرة. خلال العام الماضي أطلق الاتحاد العماني لكرة القدم مشروع تكوين اللاعبين للمواهب للأعمار 2011-2012-2013-2014، وكانت المنظومة تسير بطريقة صحيحة واحترافية، وبدأنا نلمس عملا منظما يخدم القاعدة التي يبنى عليها مستقبل الكرة العمانية. ولكن للأسف في يوم وليلة تم إلغاء هذا المشروع وتحويله إلى الأندية في وقت غير مهيأ لهذا الانتقال. الأندية كما هو واضح غير قادرة على تحمل هذه الفئات، سواء من ناحية الرواتب المخصصة للمدربين أو التكاليف التشغيلية، مما جعل هذه الفئات مهددة بالإهمال أو التوقف. وهنا يقول الأخ عبد الرحمن الزجالي أو أبو عبد الرحمن، هنا يبرز السؤال المهم: كيف نطمح بتطور المنتخب ونحن لا نعمل على الأساس الصحيح؟ جميع الدول المتقدمة كرويا لديها دوريات للأشبال والبراعم ومراحل تكوين متكاملة تبدأ من سن مبكرة،
1: 7 سنوات
2: في 5. نعم. شفت،
1: خلينا عم من 7 احنا راضيين،
2: ماشي. بينما نحن في عمان نركز فقط على الناشئين الشباب الأولمبي والفريق الأول، وهذا خلل واضح، لأن اللاعب إذا لم يكون بشكل صحيح من الصغر فلن يصل إلى المراحل المتقدمة بالجودة المطلوبة، وبالتالي لن يتطور المنتخب بالشكل المأمول. صح. مهما تغيرت الأجهزة الفنية أو الخطط، تكوين اللاعب هو الأساس، وبدونه لن يكون هناك تطور حقيقي للمنتخب. وشكرا لكم أبو عبد الرحمن الزجالي.
1: كلام جميل.
2: هو رسل لي مقاطع فيديو، أنا ما أدري يعني إيش هذا، ما شاء الله كثير. يقول: واضح العمل كيف كان من العمل السابق، ويقول خلي وليد العفيف، طبعا الخفيف هو، يقول يشوف الفيديو علشان يعرف إن المشروع ناجح ولا لا.
1: أي مشروع؟ جندال مراكز جندال
2: لا, لا. لا هو يتكلم عن مشروع السابق يعني هو نتكلم عن فيروسات تكوين اللي كان أطلقه الاتحاد العماني لكرة القدم مشروع تكوين اللاعبين للمواهب أعمار 2011-2012-2013
0: نحن على فكرة
2: كانت المنظومة يقول تصير بشكل صحيح بعدين انتقل للأندية
0: وكانت لينا مشاركة نحن حتى على مستوى منتخب كان عملنا منتخب براعم وشاركة

0: ايضا كان اسمه موسى بابا، كان في الاتحاد، اتوقع هذيك
1: صح.
0: الفترة كانت.
1: نعم، هاي المقاطع اللي رسلها يعني عمل منظم كان فيه إذا إلى أن انتقلت للأندية،
2: مش دي
1: ويقول أنه طبعا
2: المراكز اللي طلعت أرشد وطلعت صلاح وطلعت الجيل ده؟
1: ويقول لك طبعا لما انتقلت للأندية، هو طبعا قال كلام منطقي، لأن الأندية صعب أنها تتحمل تكاليف تشغيلية ورواتب مدربين وما شابه وكذا، يعني فالموضوع يصير مهمل. يعني
2: صح،
1: هذه الفكرة اللي يتكلم عنها الأخ أبو
2: أبو
1: عبد
2: عبد
1: الرحمن.
2: الرحمن.
1: نعم، جميل، شكرا لك أبو عبد الرحمن أيضا على هذه الرسالة الجميلة. وفي رسالة من إبراهيم البلوشي أبو شهد من شناص، يقول مرحبا، حياك الله يا إبراهيم، والله يحفظ لك شهد إن شاء الله والأسرة الكريمة. يقول لماذا لا يكون هناك يوم مفتوح في الاتحاد العماني حيث يسمح لكل من يرغب أن يشارك من الشباب العماني في مسابقات الميدان والمضمار حتى يتم اكتشاف منافسين جدد؟ الكثير من الشباب يرغبون في تجربة مهاراتهم وتقديم أنفسهم، ولا يجب الاعتماد على لاعبي الأندية القدامى فقط. دمتم بود.
0: مسابقات المضمار، هل هو يقصد
1: ألعاب قوة
0: ألعاب
1: يقولون،
0: قوة؟
2: مسابقات الميدان ومباراة ألعاب
1: يقول
2: قوة؟
1: الميدان والمضمار يعني ألعاب قوة يعني.
2: ألعاب قوة،
0: ألعاب القوة، في ألعاب
1: أنا
0: القوة
1: أعتقد
0: طبعا،
1: أنه
0: في مسابقة قام باسم الأندية، ولكن هل هم اللاعبين من
1: اللي
0: الأندية؟
1: تقام في يوم واحد أو
0: في
1: شيء،
0: يوم واحد،
1: في يوم
2: كل
1: واحد
2: مسابقات تقام في يوم واحد،
1: في يوم واحد.
0: في يوم واحد
2: بس، بس تروح بدري في اليوم ده.
1: أنا أذكر فترة الشيخ سيف الحوسني كان فيها عمل في هذا الاتجاه، أنه كان في بعض المتسابقين اللي برا موجودين، يعني أنه هم يعني عندهم الموهبة والقدرة وكذا، بس بعيدين عن الأندية، يعني هو ما منتمي لنادي مثلا أو ما موجود أو بعيد عن الأضواء يعني. فاللي أذكر أنه حتى كان في يعني استدعوا أكثر من شخص، يعني هم شوفوا ان هذا الشخص اللي عدى فتره من الفترات، يعني الاسماء اللي كان بعضهم
0: حتى كان بعضهم في الجهات العسكرية،
1: العسكريه
0: ولهم أيضا بس ما كان ينتموا لأي أندية.
1: للانديه. بالضبط بالضبط، يعني احيانا تكون فعلا المواهب موجوده بيننا
0: نعم،
1: مثل ما ذكر الاخ ابراهيم، لكن طبعا ما
0: شوف،
1: تحصل المجال ان هي تبرز موهبتها يعني.
0: نحن كان في عندنا أكثر من تجربة بصراحة، حتى كان في الفترة اللي فيها أيضا الشيخ سعود الرواحي في لما مسك في اتحاد ألعاب القوى، نفس الشيء طبعا، هو مسك في اتحاد القدم ومسك ايضا حتى في اتحاد العاب القوة، كان في عندنا اعتقد لاعب او لاعبين كانوا يعني فترة التعايش، كان في كينيا اتوقع كانوا يعني،
1: نعم،
0: لكن للاسف يعني ما تكتمل دائما هذه
2: انت تعرف ان
0: النقاط.
2: الجبل الاخضر مقصد للاعبين العاب القوه عشان نسبه الاكسجين، وبيعتبروه سنتر متميز في التدريب، بس محتاج لمرافق رياضيه. يعني من الممكن ان انت بعد كده من ضمن المشروعات الواعده ان الجبل الاخضر يكون فيه مركز رياضي، تبدأ بقى تسوق له، لأن بقول لك أنا أعرف في
1: نعم
2: عدائين من عدة دول جايين قاصدين.
1: خصيصا لل
2: أيوه ليه؟ لأن
1: موضوع المستوى الأكسجين
2: الله
1: وكذا.
2: ينور عليك.
1: جميل. إبراهيم يسأل، الأكاديميات بتاخذ فلوس؟ طبعا هي تاخذ، بس يعني رسوم
0: تاخذ
1: رمزية.
0: رسوم رمزية.
1: جميل. بدر الوائلي يقول مساء الخير كباتن، رأيكم في المعسكر الخارجي وتجربة
2: خارجي.
1: أندونيسيا وموزمبيق والفوائد المرجوة منه، ويا ريت واحد من الاتحاد يكون عنده الثقة في الظهور إعلاميا لتوضيح الخطط في المرحلة القادمة. ويسأل كم عضو من الاتحاد رايح إلى أندونيسيا، وهل خصص الاتحاد وفد إعلامي لمرافقة المنتخب؟
0: ما أوف.
1: يسألكم عن رأيكم في المعسكر، إيش تشوفوا يعني الفائدة من المعسكر أندونيسيا؟
2: أنا وجهة نظري المعسكر ده كان ممكن تعمل في صلالة وتجيب اندونيسيا تلعبها وخلاص.
0: انت عندك تركت المباراتين تلعبهم في اندونيسيا.
1: بس سؤال ترى،
0: المباراتين
1: هو شكله بيلعب المباراتين بفريقين، لانه بيلعب الجمعه وبيلعب الاحد.
2: تمام،
1: ولا
2: ايه المشكله؟
1: عادي ما في مشكله
2: يعني. ما انا ليه رحت اندونيسيا؟ انا لو عندي خطه ان انا احول صلاله لمركز تدريب يجذب المنتخبات الوطنيه، لابد ان انا ابدا بنفسي أبدأ بمنتخب.

0: صح.
1: لكن انا دلوقتي اصلا انا اللي رايح اندونيسيا، بالرغم ان انت مثلا لو قلنا الجو مثلا في مسقط حار وان الجو غير مناسب لعمل معسكر، لكن فيصل على الجو مناسب يعني، ومن الممكن في هذا التوقيت انه يكون عندك خيارات عده،
0: ممكن يقول لك
1: تغير مدغشقر ده اللي انا مش عارف ايه، اي مدرسه
2: موزمبيق،
1: انا
0: موزمبيق
1: موزمبيق.
0: موزمبيق. نعم،
2: هي كانت يعني بعد الاستبدال الكويتي يعني.
1: واستبدال الكويت احنا قلنا هنا ان خلاص الموضوع كده انتهى.
2: جميل. خالد شيري يقول السلام عليكم، بالنسبه لكل الاتحادات الرياضيه في السلطنه لن تتقدم ولن نلمس اي تطور فيها إلا إذا وجدت لجنة مستقلة للمحاسبة الدورية ووضع العقوبات للمقصر ومنح التسهيلات للممتاز وعقد مؤتمرات إعلامية شفافة. أما بهذا الحال راح نظل نتكلم ونتكلم بدون فائدة، كأنك تبخر سمة. تعرف يمكن يونس؟
0: طبعا
2: وليد ما يعرف.
0: طبعا
2: اسمح لي يعني، احنا نعرف انك من سنة طويلة.
0: صحيح،
2: كأنك تبخر سمة. تعرف؟
0: ايوه
2: يعني. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير يا خالد الشيلي، جزاك الله خير.
1: انت بألف خير اخوي.
2: يعني هو يقول لك طبعا في كل عمل، في كل عمل ما في رقابة واضحة طبعا. ويعني حقيقية بصراحة لابد ان يكون في نوع من التهاون
1: يعني. المواقف
2: وضع طبيعي.
1: المواقف اثبتت ايه؟ السنوات اثبتت ايه؟
2: اثبتت ذلك
1: ان الجمعيات العمومية لا يمكن لها ان تكون مشرعة، أن الجمعيات العمومية أنت مديها صلاحيات أكبر من حجمها، أن الجمعيات العمومية تقوم بأدوار أكبر من أدوارها، أن في تضارب مصالح لما تدي الجمعيات العمومية الحق في إدارة الانتخابات والفصل في الطعون والاستئناف.
0: وهذا اللي حصل
1: يا أخي. التجارب يعني مررتنا فيها.
2: وأنت المشكلة أنك مصمم.
1: أيوة
2: مصمم.
1: يعني نتكلم عن الحوكمة، ودي اصلا اول صفحه في الحوكمه على ايدك اليمين اول ما تدخل. طيب يا رجل نتكلم عن التشريعات وانت عندك احكام ما بتتنفس، نتكلم عن التطوير تمام
2: نعم
1: واحنا طالعين اخير. لا، هذا الاجتماع كان لابد ان يكون اجتماع ناري،
2: لقاء
1: يعني مختلف مختلف تماما شكلا وموضوعا تستمعوا فيه. بيانات دي اكتبها زي ملحق جميل زي ده وزعه عادي.
2: بالضبط. سليم نكومي يقول اطيب تحيه مسائيه لكم وضيوفك الكرام، عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. حياك الله يا سليم. يقول نتمنى التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني للشباب في تصفيات كاس اسيا القادمه، على الرغم من أن المواجهات من على الورق في متناول اليد من وجهة نظري، أعتقد وفق البرنامج كان آخرها معسكر القاهرة الذي اختتم قبل عيد الأضحى من خلال لعبة مباريات مع منتخب مصر، وحسب المتوقع سيدخل المنتخب معسكر داخلي بعد انتهاء اختبارات اللاعبين. هناك مشاركة مرتقبة في غرب آسيا للمنتخبات في يوليو القادم إذا أقيمت، إذا يعني تمت إقامتها. يقول على العموم حسب المعطيات الحالية قد تكون النتائج سلبية والخروج من الدور الأول، ونتمنى عكس ذلك.
0: عين خير يا سلي.
2: ويقول ذكرت سابقا أن الرياضة العمانية أصبحت تقبع في المراتب الأخيرة بشكل معتاد للأسف الشديد، بدون أي متابعة أو مناقشة أو محاسبة من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الأولمبية العمانية، مجرد تأدية واجب. كنت أتمنى إدراج وظائف رياضية ضمن المهن المعتمدة في وزارة العمل مواكبة للمرسوم الأخير في قانون الهيئات الرياضية، ليكون لبنة لمنظومة الاحتراف الرياضي بدلا من تفريغ اللاعبين لفترات معينة للمشاركات. من حيث المبدأ القانون له إيجابيات كثيرة في حال تم تطبيقه بحذافيرة. من جانب آخر أعتقد بأن فتح المجال لإنشاء أندية شركات أو الأندية الرياضية المتخصصة شيء جيد.
1: طبعا جيد جدا،
2: جيد جدا. نحتاج إلى إعلام رياضي فعال، يقول سليم، يصنع حالة نقدية بناءة لتصحيح مسار الرياضة بدلا من السبات الحاصل الآن. أصبح الإعلام الرياضي العماني مجرد إعلام علاقات عامة أو نشر أخبار معلبة مسبقا. للأسف الشديد سنوات عديدة ليس لدينا إعلام رياضي حقيقي. والسؤال الأخير، هل هناك نقل للمباريات الودية في معسكر أندونيسيا حتى الآن؟ طبعا ما في حتى الآن، ولكن ننتظر إن شاء الله. شكرا لك يا سليم. ايوه، في رسالة أيضا من بدون اسم، مساء الخير، يقول للأسف إذا تروح لأغلب أنديتنا عندما موجود عندهم هدف لهذه السنة، حلم اللاعب تمثيل المنتخب فقط، وعندما يصل خلاص يعتبر نفسه وصل وانتهى كل شيء.
1: ما هو الاتحاد مساوي بين نادي في 6-7 لاعبين في المنتخب،
2: نعم،
1: ونادي آخر مفوش ولا لاعب في المنتخب. النادي اللي فيه لاعبين في المنتخب لابد أن يكافئ على كل لاعب من قبل الاتحاد.
2: نعم.
1: انت عندك 6 تكافئ على الستة، انت عندك 5 تكافئ على الخمسة، لابد ان يكون فيه فوارق في الدعم.
2: نعم.
1: ما بين نادي الى اخر، صح؟ لكن الدعم الموحد ده لا، لابد ان انت يعني تحفز الاندية على انها تخرج لاعبين للمنتخبات الوطنية.
2: نعم نعم بالضبط. في رسالة ايضا من محمد الهادي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى التركيز في الإجازة الصيفية المقبلة على الطلاب بمختلف الفئات، وذلك بإقامة دورات ومسابقات لاستغلال أوقات فراغهم. تحياتي للكباتن.
1: شكرا.
2: محمد الهادي.
3: شوف يمكن الموضوع حتى اللي طرحه كان أستاذ وليد فيما يتعلق بالوجود منشأة رياضية في الجبل الأخضر، أيضا حتى يعني البعض الرياضيين خاصة في مجالات الألعاب القوة في بعض الرياضات يعني اللي هي تتناسب. يمكن أحد الأصدقاء رسل، هو أيضا من الجبل الأخضر الأستاذ عادل الريامي، وذكر هذا الشيء، حتى قال كان في هناك يعني في مشروع كفريق أهلي هو موجود طبعا في الجبل الأخضر، هم أيضا يعني طالبوا بقطعة أرض وتم منحهم جزء طبعا هو من قطعة أرض، وكان من بين الأشياء المطروحة وجود أيضا كمنشآت تستقطب ايضا بعض الرياضيين كذا. لكن هي تتكلمت هنا عن فريق اهلي، يعني هو يفترض يكون ايضا حتى كمشروع يعني حكومي متكامل
2: للاستعداد الرياضي، حتى يعني بعض المؤسسات يعني
3: تتبناها في المقام الاول، هي كوزاره هي اللي تتبناها يعني كمشروع، يعني وانت ايضا تستقطب مثل هذا الرياضيين بالفعل يعني راح يفتح لك مجال كبير جدا. يعني اليوم انت حتى في هناك ايضا على سبيل المثال يعني في بعض التمارين ايضا اللي تقام خاصه في مجال البعض يمكن هو يستخدم أيضا في مجال الهايكن، يعني في أيضا الصعود من الدخول من وادي معيدن وصولا إلى إلى إلى إلى الجبل الأخضر، هذا مسار، ومسار آخر أيضا يأتيك أيضا من وادي بني خروس في ولاية العوابي بالتحديد، تقريبا أتوقع من قرية الهجار أيضا مباشرة في الهايكن وصولا من الأسفل من هذه والولاية من هذا الوادي وصولا إلى الجبل الأخضر. يعني فهي أنت يعني شوف أيضا مدى قوة التحمل، يعني أنك أنت تختلف في مراحل الأكسجين، يعني تبدأ بالمستوى الطبيعي من ثم أيضا تقل تدريجيا وصول البكني، أيضا مدى تأقلم الجسم في هذا الجانب. يعني
2: أكيد. رسالة أخيرة من علي خاطر النجادي يقول تعادلنا، حصلت على بطاقة حمراء بظلم تحكيمي واضح، في أمان الله. والفيس اللي معصب يعني زي ما عندكم بار؟
3: لا ضحكت يعني، لأن عادة هو الحكم، هو صاحب الكرة وهو اللي يشوت الفلنتي
2: وإذا زعل يشيل الكرة. صالح البار حسنا. عموما يعني هارد لك يا أخي، وما علي المرة الجاية إن شاء الله. بظلم تحكيمي يقول لك حصل على بطاقة حمراء، هو تو رايح يلعب وطلع على طول، شكله دخل الملعب وعلى طول. يعني عموما طبعا احنا وصلنا طبعا في رسالة ايضا من وصلت التو حمود الحاتمي يقول مساء الخير حسين وضيوفك الكرام الاستاذ وليد. كيف تقرأ مرسوم الهيئات الرياضية الاخير؟
1: رائع
2: جميل. ما رأيكم في التجديد العضوية في الأندية لأربع سنوات وبرسوم 20 ريال تشمل دخول المباريات واستخدام الأدوات الموجودة في النادي أو المرافق الرياضية؟ يعني أنه مثلا أنا كعضو أنه يحق لي برسوم 20 ريال أن أستخدم كل هذا،
1: لازم عليه يعني بعض الامتيازات في النادي.
2: نعم بالضبط.
3: أيوة.
1: لازم الامتيازات لازم يشعر بأن بيدفع شيء ويرفع القيمة شوي حتى
3: يرفع القيمة وتعتمد على
1: قدم له خدمة.
3: أنت أفضل امتيازات يمكن أقول لك استخدام الصالة الرياضية يا أخي في
4: جميل
3: في النادي.
4: نحن وصلنا إلى نهاية الحلقة طبعا سليم الكومي نعم إن شاء الله موجودين الأسبوع القادم. شكرا ولي الخفيف, شكرا يونس المعشري, شكرا للمنتصر بالله العامري ومحمد الشملي. طبعا بعد شوية فترة أذان المغرب وبالتالي سنختم الحلقة. شكرا لكم مستمعين الكرام, نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وبداية أسبوع سعيدة. هذه تحياتي حسين العميري, إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: حان الآن موعد أذان المغرب وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مقام

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها،
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: جيدة.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الخير.
1: مساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت
0: هنا في مقام
1: وموسيقى
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر وقد قالها شاعر وألحان العود تبكيني وتضحكني كأن فيها حديث النفس والقدر مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، أهلا وسهلا بكم، طبتم وطابت مساءاتكم بكل الخير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أيام العيد مرت وإحنا لازلنا يعني في أيام العيد، ربما نقول إن اليوم ختامية، ونعايد عليكم بالخير دائما وأبدا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وأكيد هذه المساحة الأسبوعية تتجدد في مقام وموسيقى. أستاذ يعقوب الحراسي أبو يوسف، مساك الله بالخير، وكل عام وانت بخير.
1: بالنور السرور وانت بخير، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية. كيف كانت أيام العيد؟
1: والله طيبة،
0: أو لا زالت احنا نقول يعني أيام العيد.
1: نعم.
0: لأن احنا اليوم طالعين شوانا.
1: إن شاء الله.
0: شملي نفسنا بعد
1: ما شاء الله. نحن أمس
0: أيوة. لكن اليوم بعد يعني يعتبر من أيام العيد، يعني
1: لازلنا
0: في فرحة العيد وغمرة العيد يعني بالفعل. واحتفالات العيد، وأيضا يعني ربما يعني أكثر الناس نقدر نقول إنه بيرجعوا للأعمال إن شاء الله غدا، يعني تبدأ الأعمال، والبعض منهم من اليوم يعني راجع إلى محافظة مسقط أو إلى محافظات وولايات سلطنة عمان الأخرى اللي فيها مقار عملهم، فنقولهم دروب السلامة، الشوارع فيها نسبة من الكثافة المرورية.
1: إن شاء الله ربنا يحفظهم جميعا، إن شاء الله يوصلوا بألف سلامة بإذن الله.
0: إيش جديد العيد؟
1: والله اللحوم.
0: لحوم ها؟
1: اللحوم والزيارات وأجواء جميلة حقيقة كانت يعني في أيام العيد، ومثل ما نقول أهمها الزيارات، كان صلة الرحم كذا يعني، خاصة في هذه الأيام المباركة يعني.
0: ما استذكرت شيء من الأغاني اللي يعني خلال فترة العيد اللي تحبها وتحن لها مثلا؟
1: والله من الأغاني القديمة هذا كانت عيود عيود مثلا. يعني ارتبط العيد بهذه الأغاني الجميلة. أيوة.
0: وبعد يعني احنا في يعني كل شخص عنده كذا أغنية يحبها في وقت مناسبات السعيدة، يعني الشخص مثلا لما يكون فرحان يسمع أغنية معينة مثلا.
1: صحيح.
0: تكون هذه مرتبطة معه بأجواء الفرح يعني، فقلت يمكن أنت عندك. الله يعطيك الصحة والعافية.
1: آمين إن شاء الله.
0: إذن هذه مساحة مسائية عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، دروب السلام لكم مستمعين الكرام، مقام وموسيقى من الآن وحتى تمام العاشرة، معكم في حلقة اليوم إعدادا وتقديما هيثم الزجالي ويعقوب الحراسي، وأكيد هذه أطيب تحية لكم من مخرج البرنامج محمد بن راشد شملي.

0: أعشق فيك والعشقة كلف، إيش أوقعني بأشباكك وأنا عيني تشوف.
1: الله، صراحة من
2: إنتاج قوي هذه المرة في جلسات نغم لوزارة الإعلام.
1: جلسات نغم أنا استمعت حقيقة للبرنامج، جميل جدا يعني الصوت والصورة والديكور وانتقاء الفنانين والأغاني يعني والفرقة الموسيقية، تحية كبيرة لهم جميعا.
2: أكيد إحنا ربما كنا متابعين هكذا ولو يعني من بعيد.
1: نعم.
2: بعد حلقة الأسبوع الماضي
1: بالضبط.
2: توجهنا إلى مسرح وزارة الإعلام حيث يتم تصوير وتوثيق هذه الجلسات
1: بالفعل،
2: وتابعنا الجهد الكبير وتابعنا الحراك والإنتاج الضخم.
1: صحيح.
2: يعني توقعنا بأن النتيجة ستكون مبهرة، والحمد لله يعني هكذا إنتاجا وصوتا وصورة وغناء أيضا يعني، وحتى الفرقة الفنية المصاحبة أيضا.
1: نعم حقيقة يعني زرنا الشباب هناك ما شاء الله في عمل وفي جهد واضح جدا يعني، ونحييهم حقيقة جميع الطاقم، نحييهم على هذا العمل الفني الجميل يعني، ودائما نطمح للأفضل.
2: صحيح. يعني اختيارات أيضا الأغاني مدروسة ومحسوبة، ومن ضمنها يعني هذه الأغنية التي سمعناها قبل شوي. طبعا الفنانة أشواق أبدعت وأجادت بأغنية الراحل أبو بكر سالم، سر حبي فيك غامض، هذه الأغنية التي ألفها ولحنها الشاعر والفنان الكبير حسين أبو بكر المحضار. ويعني أن اليوم يكون هكذا في اختيار أيضا يناسب هذا اللون أبو يوسف.
1: صحيح.
2: يناسب يعني لون الجلسات، توقع أنها يعني من الأغاني الأشهر يعني، هي من 95 وصامدة أيضا يعني.
1: صحيح.
2: هكذا تتربع في عرش الجلسات الخليجية.
1: طبعا يعني الكلمات هذا الشاعر الكبير وألحانه، طبعا هذا ما أول أغنية لحنها يعني حسين أبو بكر المحضار، وكتبها لأبو بكر سالم.
2: صحيح.
1: في أكثر من أغنية.
2: صحيح.
1: لكن هذه الأغنية الأشهر مثل ما تفضلت، وتغنوا فيها كثير من الفنانين، حتى بعض الفنانين في لبنان مثل راغب علامة وكذا غنوها. أيوه بستايلات قبيلة.
2: وحلو اختلاف اللهجة بعد.
1: بالضبط. أيوه.
2: أنا قلت الخليجية يعني أقصد الخليجية اللي هي في الجزيرة العربية ككل.
1: بالضبط.
2: لأن اليوم لا يمكن أن تعزل الفن اليمني عن الفن الخليجي.
1: أبدا
2: يعني كله مترابط يعني. وأكيد يعني عندما نتحدث عن هذا اللون، نتحدث يعني عن الراحل العملاق أبو بكر سالم.
1: طبعا
2: تحدث عن مكتبة فنية أنا أقدر أقول بأنها ستكون خالدة لأجيال حقيقة.
1: صحيح.
2: يعني ونرى الأجيال الحالية هكذا تميل أيضا للرجوع نوعا ما للخلف في هذا الموضوع.
1: أبو بكر سالم هو ترك إرث كبير جدا يعني للخليج وللوطن العربي.
2: بارك الله فيك بيوسف. أكيد إحنا مستمرين في برنامج مقام وموسيقى، ولنا كثير من التفاصيل إن شاء الله التي سنستعرضها في قادم الوقت. نتوقف معكم لفترة أذان العشاء، وبعدها لنا عودة في مقام وموسيقى عبر إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: مقام وموسيقى.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، دروب السلام عليكم إن شاء الله وين ما كنتوا كانت اتجاهاتكم ومساراتكم، ومساء خير ومساء سعادة إن شاء الله تعم عليكم وعلى قلوبكم طيبة، تقبل الله منكم صلوات وصالح الأعمال. نرجع ونستكمل برنامجنا، نجدد الترحيب بالكل. أبو يوسف، نرجع في هذا البرنامج مقام وموسيقى اللي جمعنا لفترات طويلة.
1: نعم،
0: ويأسفنا نقول أن الحلقة القادمة ممكن تكون الأخيرة لهذه الدورة البرامجية، قبل طبعا توقف لسهرة خاصة راح تتزامن مع تصفيات نهائيات كأس العالم.
1: إن شاء الله
0: نهائيات كأس العالم،
1: نعم
0: التصفيات النهائية يعني البعض يسميها، اللي راح تكون في كندا وأمريكا والمكسيك، فسهرة بتكون يومية طبعا وفي نفس توقيت البرنامج.
1: جميل جميل،
0: لكن عاد اللي ما جميل نتوقف وتعرف
1: إن شاء الله نرجع أقوى بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. ف يعني خلال الفترة الماضية استعرضنا مقامات عديدة، والموسم الأول أيضا يعني مع الأستاذ فتحي محسن استعرضنا المقامات الأساسية وبعض المقامات الغربية والآسيوية والأفريقية أيضا يعني في بعض الحلقات.
1: جميل.
0: ومعك أيضا بيوسف ما قصرت، أعطيتنا مقامات فرعية أيضا، ويعني بعض خلنا نقول الدرجات الغير شائعة أو غير خلنا نقول لك يعني غير يعني
1: غير مألوفة كثير،
0: غير مألوفة مثلا يعني إذا نقدر نقول، لأن البعض أحيانا حتى هذه المصطلحات يقول لك مثلا شخص يحب مقام معين يقول لك ليش صحيح. تقول يعني هذا مثلا لا نحن نستخدمه عندنا مثلا، لكن في ثقافات أخرى مثلا ممكن يكون هذا المقام مألوف وشائع وغيره.
1: صحيح.
0: فأخذنا بعض المقامات من درجات أخرى وتعرفنا على جماليات كل درجة وإيش يفرق فيها، مثلا مقام النهواندي إذا كان على الدو أو إذا كان على الري مثلا،
1: على الري مثلا. هي نعم، وأيضا مسميات جديدة لمقامات جديدة أيضا.
0: صحيح.
1: طرقنا لها يعني ربما ما كانت حاضرة بشكل كبير.
0: إيش اسمها ذاك يعني مثلا شوق أفزع، أفزع ولا إيش ثاني؟
1: فرح فزة.
0: فرح فزة وشيء شوق فزة بعد ترى ثاني.
1: أيوة، في شوق فزة نفس الشيء، وفي أيضا اللي هو اللي سوينا إحنا الأسبوع الماضي السوزناك.
0: السوزناك نعم.
1: أيوة. اللي كان معنا إن شاء الله الأسبوع القادم يعني. بنخلي
0: أو يعني الرست والحجاز كان السوزناك؟
1: كان الرست والحجاز.
0: والحجاز نعم. أيوة. نعم.
1: رست على الدو وحجاز على النوى.
0: شوف الذاكرة بعدها باقية يعني. مع النعيد وربشة وكذا. فنرجع اليوم لكن عندنا إنتاج ضخم طبعا، رصيد كبير انضاف للمكتبة الفنية طبعا لوزارة الإعلام بجلسات نغم. هذه الجلسات اللي يعني خلنا نقول جمعت فنانين كبارا وصغارا.
1: صحيح.
0: يعني فنانين لهم خلنا نقول تاريخ مثلا يعني في الأغنية العمانية، وفنانين بدأوا بالظهور على الساحة الفنية، وهذه الجلسات تعد نوع من الدعم والترويج والتسويق لهم في
1: صحيح.
0: نفس الوقت.
1: بالضبط. أنا اللي لاحظت يعني أنه في فنانين يعني كنا ما نشوفهم كثير في الشاشة، وحقيقة انبهرنا من أصواتهم وأدائهم الجميل ما شاء الله. أنا استمعت يعني تقريبا لكل الأمسيات كانت جميلة، وغنوا لأغاني راحلين فنانين عمانيين قدامى كأمثال.
0: صحيح.
1: سالم علي سعيد. هي نعم. والفنان الكبير حكم عايل أيضا بصوت ابنه
0: محمود.
1: نعم. ما شاء الله. أيوة. بحر المودة غنى.
0: يا سلام.
1: من الأغاني الجميلة جدا ومن الإيقاعات اللي موجودة معنا في البلد يعني.
0: صح.
1: إيقاع المدور اللي هو مثل الرزفة يعني، مثل إيقاع الرزفة.
0: الله الله الله الله الله.
1: فشيء جميل حقيقة يعني.
0: أنت شكلك مذاكر أكثر مني بيوسف. يعني شكلك خلص السلسلة هذه كلها. أنا ما وصل يعني المجموعة الثانية واصل يعني. المجموعة الثانية منها. وتعرف زحمة وربشة العيد يعني كذا الواحد.
1: صحيح.
0: بس تصدق يعني احنا محظوظين حتى بنستخدمها عندنا في برامجنا، يقول محمد شملي يعني بنقدر نحطها في فتراتنا الغنائية، وإنتاج عماني خالص وشيء جميل يعني شيء فيه جودة
1: وقيادة
0: المايسترو طبعا دكتور رايد الفارسي يعني ما شاء الله عليه.
1: نوجه له التحية الكبيرة ما شاء الله، دائما رايد حاضر في هذه الجلسات وهذه الأمسيات الفنية سواء في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الحفلات الخاصة أيضا يعني في المهرجانات وكذا، ما شاء الله عليه إنسان حرك ونحن نستفيد منه الكثير طبعا. يعني نوجه له أكبر تحية هو والطاقم الموسيقي اللي كان معه.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو يوسف. احنا قبل ما نروح ونسمع شيء مع محمد شملي، ايش رايك يعني نبدا معك كذا شويه الوتر عشان العود والدوزان ما ينزل شويه نستخدمه يعني.
1: جميل. هو يعني نحن من ضمن الاشياء اليوم يعني ما بنتكلم عن مقام معين، لكن نقول يعني مثلا نسوي تقسيمه على تداخل مقامات نقول مثلا.
0: يعني كيف يتم الانتقال من مقام إلى مقام آخر بدون أن تشعر يعني بنشاز أو تشعر مثلا بغرابة في السمع مثلا؟
1: بالضبط بالضبط. فنتطرق حال مقام النهوان بعد نهنا من درجة الفا وكذا، ونبحر إلى مقامات أخرى من نفس الدرجة إن شاء الله.
0: يا سلام يا سلام. هذا دوزان مع فنان. آلة العود آلة حساسة جدا
1: جدا.

0: يا سلام، الله عليك يا أبو يوسف. يا أخي، هذه ميزة ما موجودة في كل المقامات، أن يعني مقام النهاوند يقبل القسمة على مليون. يعني
1: بالضبط،
0: توديه وين ما تروح، أي مقام، أي جنس من الأجناس المقامية، تجد بأن النهاوند معك. يعني
1: بالضبط،
0: سهل أنك أنت تلف وتلتف وترجع له
1: وترجع مرة ثانية. من المقامات يعني نقدر تقول واضحة ومفتاح لأكثر من مقام. يعني الحين طرقنا لمقام النهاوند، بعدين رحنا بياتي، يعني طبعا من درجة الفاء حاليا أخذنا النهاوند، أخذنا البياتي من درجة الدو، ورجعنا مرة ثانية للنهاوند، بعدين طلعنا إلى الرست من درجة الفاء أيضا، ورجعنا إلى النهاوند، بعدين رحنا إلى عجم من درجة الفاء نفس الشيء، ورجعنا للنهاوند. فكذا في نموذج، إذا ممكن يسمع لي إن شاء الله.
0: زين، موجود مخرجنا جاهز.
1: في تقسيمة لأحمد فتحي اسمها حرف، تقسيمة حرف.
0: تقسيمة حرف.
1: أيوة، هي طرقت تقريبا لهذه المقامات، ولكن هو بدأ بالنهاوند وقفل في عجم الفاء. أيوة، في قفلة غريبة كذا يعني.
0: وهل شائع هذا الأسلوب بأن تقفل بمقام مختلف عن اللي بديت
1: كثير
0: فيه؟ يعني
1: أيوة، ما شائع كثير. هو دائما الشائع يعني يقول لك بديت بالنهاوند أختم فيه. ولكن هو ختمه بطريقة جميلة جدا على مقام العجم.
0: بس إيش طرقنا يعني؟ إيش هذا الانغماس الحلو يعني منك بصراحة؟ تسلم الأنامل.
1: الله يسلمك.
0: يعني حسيت فيك إنك أنت يعني في عالم آخر، سرحان.
1: هو ترى أيوة، شوف هنا يعني للتقاسيم دائما إحنا نقول ارتجالات، يعني جالس يسويها العازف من خلال تراكمات كذا اشتغل عليها سابقا، يعني درس في المقامات، تثقف، يسمع كثير لتقاسيم، مثلا يسمع لكثير أغاني مكبلها مثلا فيها أكثر من مقام، هذه تكون عندك أنت ثقافة سمعية ممتازة تخليك تبحر في التقاسيم.
0: الله الله،
1: وإيش اللي يمشي مع هذا وإيش اللي يمشي مع هذا.
0: يا سلام، أعتقد هذه التقسيمة.
1: أيوة.

0: حرف. هذا ما حرف، حروف.
1: حروف.
0: لكن ممكن خير الكلام ما قل ودل.
1: بالضبط.
0: يعني اختصار القول حرف يعني.
1: بالضبط.
0: وكل شخص يحس يعني ويترجم هذا الحرف بما يأتي يعني في خاطرة.
1: بالضبط. أنت لو لاحظت المقطوعة هذه قريبة من ستايل فريد الأطرش كانت، ولكن بشكل حديث.
0: صح.
1: إنزين كانت مقطوعة الربيع.
0: الربيع، نعم. أيوة. تقاسيم الربيع.
1: أيوة. فلاحظ هنا أحمد فتحي واحترافيته في الريشة في الأصابع، يعني من مقطوعات الجميلة جدا، وأيضا مقطوعات صعبة يعني فيها شغل كبير جدا. أنا أذكر أني شاركت بنفس هذا المقطوعة في أحد المسابقات هنا الداخلية معنا في السلطنة، يعني
0: حققت فيها مركز طيب.
1: هنا
0: زين. ما شاء الله عليك.
1: هنا نعم.
0: عندنا مشاركات على الواتساب على 724-42-009. سالم سليمان شاركنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يحفظكم ويوفقكم في فقرات البرنامج.
1: آمين.
0: وعليكم السلام يا سالم. يقول إيش اسم المقام الليلة اليوم؟ مقام الكل. مقام العيد. مقامنا اليوم يا سالم استعراض إنتاج وزارة الإعلام من جلسات نغم التي أداها فنانين عمانيين. خبرنا إيش الأغنية اللي حبيتها ضمن جلسات نغم، واسم الفنان والأغنية اللي غناها مثلا، وحسيت أنها هذه الأغنية مثلا قريبة منك أو حبيتها يعني باختصار. فشاركونا على 724-42-009، وكذلك نستقبل اتصالاتكم على 24-69-8151. عندنا وين هذا شخص قال من فضلكم نبى هذه الأغنية، بنت حمد، أهلا وسهلا بك. وأرسلت أغنية يعني، وتقول أبحث عن هذه الأغنية، سمعتها من زمان، من فضلكم نبغاها يعني. وأرسلت الأغنية لكن ما أعرف والله بالضبط هذه إيش، لأن من مقطع فيديو أو يعني هم مسجلين من الإذاعة محمد، فبنسمعك يا بعدين. أيوة، شوف إيش الأغنية المطلوبة وممكن نعطيهم حتى اسم الأغنية هذه. شكرا لك على المشاركة. تحياتنا أيضا لوسيلة البوسعيدية، تقول مساء الخير، عيدكم مبارك وعساكم من عواده
1: بالنور السرور.
0: وتقول كذلك ما شاء الله أشواق أبدعت في الأغنية وعطتها طابع جميل لأغنية لو خيروني اللي سمعناها في بداية الحلقة الظاهرة. تقول كنا في جمعة عيد أو جمعة عيد في بيت عمتي ونتابع التلفزيون وتابعنا الجلسة الغنائية، ولما غنت أشواق كلنا انطربنا. يا سلام. وتقول غنينا معها وصارت الأغنية معنا، جلسة نردد مع أشواق وفعلا انطربنا، وخصوصا الأغنية الجميلة للراحل أبو بكر سالم الله يرحمه.
1: سر حبي.
0: سر حبي. شكرا يا وسيلة، هذا دليل على أنكم مذويقين يعني.
1: صحيح. والفنانة أشواق طبعا فنانات يعني الأصوات الجميلة جدا.
0: صحيح.
1: نحب نستمع لها كثير.
0: بالضبط، خاصة أن أغنية المضانين.
1: الله.
0: إذا تتذكرها يعني.
1: بالضبط. هي نعم سمعت.
0: من أغاني والأعتقد غنتها هي بعد.
1: هي أعتقد
0: غنتها في الجلسات.
1: نعم.
0: خلها الأغنية القادمة بنسمعها، أغنية
1: في دار المبرة السلطانية أيضا. في الليلة العمانية غنتها. أيوة. حضرت
0: يعني الحان السيد خالد بن حمد، وكذلك يعني هذا الحس الغنائي الجميل من أشواق.
1: صحيح.
0: كلمات أيضا الدكتور هيثم البوسعيدي.
1: صحيح.
0: غاب المضانين والأشواق
1: من الأغاني الجميلة جدا.
0: نسيوهن ما خب والأشواق خليوهن.
1: خليوهن كلمات كانها
0: ما نسيونا معاهم يوم. الله. نسيوهن.
1: طبعا نوجه تحية كبيرة للسيد خالد بن حمد.
0: أكيد.
1: دائما واقف مع الشباب وكذا،
0: وداعم كبير الشاعر يعني. أنا ما كنت حقيقة يعني أعرف يعني أنه هو نفسه يعني الهيثم
1: البوسعيدي
0: اللي له يعني ما شاء الله أكثر

0: من أغنية يعني منها شافني طربان.
1: صحيح. نوجه له التحية وهو من الأصدقاء الأعزاء يعني.
0: الله يعطيك العافية.
1: إن شاء الله.
0: تحية واصلة لهم إن شاء الله. نسمع أغنية المضانين من جلسات نغم.

0: وانتو صورنا اذا بقيت حرقتوهن.
1: الله.
0: من البيئة
1: العمانية
0: وبكل بساطة بدون تكلف.
1: صحيح.
0: بدون مصطلحات رنانة. شخص يعبر عن شعوره.
1: بالضبط.
0: والفنان عرف كيف يوصل هذا الحس وهذه المعلومة للمتلقي.
1: بالضبط.
0: والملحن أجاد في تلحين هذه الأغنية.
1: بالضبط. نحن هذا اللي كنا نتكلم فيه قبل شوية. يعني الدكتور الشاعر هيثم البوسعيدي, يعني انتقال الكلمات بهذا الشكل, يعني كنا جالس نسولف معك.
0: ايه.
1: فهذا جمال الأغنية كذا.
0: بالضبط.
1: واللحن جميل, وأيضا الإيقاعات من عندنا, يعني كل يعني عمل متكامل.
0: صحيح. ويعني هذه الأغنية يحسب أيضا يعني أنها من الإنتاج العماني القليل مثلا اللي موجود أو اللي بث مثلا في منصة عربية, وهي الرائدة طبعا منصة روتانا. يعني فاليوم أنه يكون عمل يعني يلامس مثلا شريحة كبيرة من المستمعين, أو خلنا نقول يصل إلى الوطن العربي, ويكون بهذه الجودة وهذه الكفاءة. نتوقع أن هذا الشيء هو المفترض اللي نعمل عليه يعني في الفترة الحالية.
1: بالفعل. وأنا أتوقع أنه يعني الفنانين معنا والشعراء والملحنين قادرين.
0: أكيد.
1: يعني معنا ما شاء الله ثقافة, يعني كنز كبير من الإيقاعات. أيوة. ومن الفنون. يعني من أقصى البلاد إلى أقصاها, يعني ما شاء الله فنون. صحيح. زاخرة يعني سلطنة عمان, حتى استخدمت بعض الفنون مع بعض الفنانين في الخليج. يعني
0: صحيح.
1: الإيقاعات استخدموها فنانين كبار.
0: بالفعل. بالفعل. بالفعل. احنا على أساس ان نمر على اكبر قدر ممكن ايضا من الفنانين, ونحاول ان نوزع ايضا هكذا يعني ما بين الجيل القديم, خلونا نسميهم, او الجيل الجديد ايضا. يعني ابو ريما من رستاق محمد الغافري يقول: مساء الخير لأهل الفن والجمال, تحية لكم ولهذه العودة الجميلة وطلة البرنامج الرائعة. تحياتي لكم, وأنا مستمتع بهذا البرنامج الجميل في طريقي إلى مسقط. أتمنى لكم عودة رائعة بعد كأس العالم إن شاء الله. أكيد أكيد بإذن الله بتكون لنا رجعة بحلة جديدة أيضا, ونستمر. عندنا تقريبا 300 مقام.
1: كل التحية لك الأخ محمد الغافري, وإن شاء الله طريق السلامة. ونحن هذا الهدف, يعني أنه أنتم تستمتعوا وتستفيدوا من. صحيح. هذه المعلومات.
0: كل تأكيد. نروح للأغنية والجلسة اللي بعدها.

0: na mali parada, eu vou. Tenho...
1: من جلسات نغم إنتاج وزارة الإعلام.
0: اسمع نقاط عاشو. أيوة.

0: بحر المودة.
1: الله.
0: يعني عندما نشوف هذا الفن هذه يعني ترجمة لما يقال بأن توارث الفنون عبر الأجيال.
1: بالضبط.
0: يعني غناها الأب واشتهرت يعني في التسعينيات القرن الماضي.
1: بالضبط.
0: واليوم محمود نوفلي أجاد أيضا يعني هذا الفن. وبرغم ان احنا نعرفه مثلا يعني مو ده شيء مختلف مثلا فاهم كيف ابو يوسف
1: بس ادى الاغنيه
0: بس اداها بشكل حب جميل. وممكن لانها يعني اغنيه والده ها
1: بالضبط
0: ايوه فممكن يعني هذا الشيء وهي ايضا كلماتها قويه طبعا
1: عبد الله
0: صخر العامري الحان حكم عايل يعني انتجت في تسعينيات القرن الماضي
1: بالضبط والايقاع ايضا من معنى يعني من البيئة العمانية الله أيضا الله. الفنون اللي هو إيقاع المدور أو الرزفة كان
0: يا سلام يا سلام
1: بشكل مسرع كذا
0: هذه الأغنية الأصلية

0: هذه الأغنية والتسجيل اللي تسمعوه الحين كان طبعا في حفلة متزامنة مع ندوة الأغنية والمسرح واقع وتطلعات في عام 1990 في شهر مايو تحديدا في نفس يعني هذا يعني خلنا نقول 28 مايو يعني في نفس التوقيت اللي احنا فيه الحين بس في سنة 1990. ويعني الحدث هذا طبعا كان من تنظيم وزارة التراث القومي والثقافة سابقا أو وزارة التراث والسياحة حاليا. يعني زمان شوف حتى كيف يعني الندوة الأغنية والمسرح واقع وتطلعات.
1: أيوة.
0: يعني كان في بحث عن واقع الأغنية العمانية وما التطلعات للمستقبل يعني في فترة مبكرة جدا. هذا دليل على أن كان الاهتمام موجود يعني بالأغنية العمانية سابقا.
1: موجود يعني ما شاء الله. يعني ونشوف أن احنا وين وصلت الأغنية العمانية حاليا والشباب مثل ما نقول يعني دائما ياسين يطوره في الأغنية. ويعني وعندنا بعض الفنون العمانية القديمة تم يعني تحديثها في الأغاني الوطنية الفترة الماضية ويعني ما شاء الله الملحنين أجادوها بشكل صحيح. جميل جدا وهذا المطلوب يعني هذا المطلوب
0: هنا. بالفعل يا أبو يوسف نروح لأغنية أخرى أيضا من جلسات نغم على اعتبارنا بنمر على أغلب الفنانين اللي غنوا. طبعا هم كانوا 10 فنانين وكل فنان له 3 أغاني تقريبا. الآن بنسمع لأغنية بصوت الفنان عبد القادر الغزالي.

0: السلام.
1: هذا رايد الفارسي
0: رايد.
1: وأغنية صابر على قسمة الرحمن.
0: الله.
1: أغنية اشتهرت طبعا للفنان عمر جبران.
0: نعم.
1: لحنها يعني كذا بحب، ونقدر نقول ان فيها النكهة الظفارية.
0: بالضبط.
1: الطابع الظفاري.
0: الطابع الظفاري الجميل.
1: وحقيقة حبيتها بصوت الفنان عبد القادر الغزالي.
0: صوته جميل يعني. هذا اللي أظهره لنا هذه الجلسات، يعني أظهرتنا أصوات جميلة.
1: أي والله.
0: كنا يعني كل مرة نريد نسمع أصوات.
1: يا سلام.
0: هي نعم. فأنا استمعت حقيقة لمعظم الفنانين أول مرة يمكن نشوفهم على الساحة، يعني كذا على شاشة
1: بشكل رسمي يعني.
0: أيوة. بس ما شاء الله، يعني نوجه لهم التحية.
1: أكيد نوجه يعني لهم التحية. محمد شملي عندك شيء؟
2: اللي خالق الإنس ثم القان، ادعوك يا ربي يا رحمن العبد تعطيه مطالبه، صابر على قسمة الرحمن هذا نصيبي وراضيبه. بتخبر شيء خصوصية إذا اسمح القلب والنية، قالت لي نعمانية والاسم ما تعرفه سيبه. قلت يا حامل السر في قلبه ما خاب، كل من طلب ربه في يوم بينقضي طلبه، إذا معه مال في جيبه. قال شوف ردت هي ثاني مرة، ردت ثاني مرة عليه بتكرر الكلام. إيه قالت لي نعمانية من طابع الأصل الوطنية، خزنة جواهر مخبية وثوبي حرير بات من شيبه. ثوبي حرير غالي القيمة، ثوبي حرير غالي القيمة، ولوهم روة ولا شيمة، لا ذو شرايك ولا بيمة من عند ربي نواليبه. قلت ما حد هنا في معانيها، ما حد هنا في معانيها، يتعقبون البشر فيها قوات والجيش حاميها، بشر بصوتي وغنبه. سير ما معكش يا رجال. هذه جيوش عندهم ما تقرب الحدود ترى. هذه متحديين، ناس متحديين. شل نفسك وإيش بصير معك لا تغني، غني لا بغيت تغني.
3: بديت بك يا عظيم الشان لخلق الإنس ثم الجان

تخبرج يا خصوصية إذا يسمح القلب والنية قلاتلي نعمانية والاسم ما تعرف سيبو صبر على صمات الرحمن هذا نصيبي ورضيبو تخبرج يا خصوصية.

0: سمعناها بصوت الفنان الأصلي يعني. بس هذه كانت طبعا مقتطفات من لقاء الفنان عمر جبران في برنامج يسمى بخانة الذكريات للزملاء هناك في محافظة ظفار. طبعا يعد ويقدم هذا البرنامج الزميل عوض صعر, وبرنامج طبعا كان إنتاج سينماتيك للإنتاج الفني, برنامجهم الخاص, وما شاء الله يعني هم مهتمين الظاهر يعني بتوثيق الفنون, وعندهم بودكاست أتوقع في هذا الجانب. برنامج يوتيوبي, هو برنامج يوتيوبي نعم,
1: جميل جميل جدا,
0: يوثق الفنون, وخصوصا محافظة الظفار فيها يعني فنانين كبار وفنانين يعني لهم وزنهم في الساحة الفنية.
1: نعم
0: واضح. نروح للأغنية اللي بعدها
1: اللي بعده
0: اللي بعده

0: صافي ودادك
1: سالم علي سعيد
0: رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه.
0: وإذا ما تحدثنا عن جمال الكلمة أولا يعني تحدث عن الشاعر، الشاعر اللي خلينا نقول سوى ثورة شعرية يعني غنائية في عمان وحتى على مستوى الخليج. عندما نتحدث عن سالم الصومالي وكيف يعني أنا أقول وصل الكلمة العمانية إلى الخارج حتى يعني صحيح. وليس فقط يعني في النطاق المحلي.
1: كثير من الفنانين تغنوا لأشعار الشاعر سالم الصومالي
0: وأشهر الأغاني الخبر نفس الخبر
1: الله
0: الفنان أصيل أبو بكر,
1: هنا.
0: فسمعناها أيضا يعني الآن بهذا الأداء الفنان خالد الفيصلي.
1: نوجه له التحية.
0: نوجه له التحية.
1: من الأصوات الجميلة معنا بالسلطة.
0: ما شاء الله عليه يعني محافظ.
1: صحيح.
0: تعرف بس يعني أنا يعني أقول يعني الخالد خالد مستمر في يعني ما شاء الله يعني نتابع كذا في مناسبات حفلات وغيره.
1: صحيح.
0: نجد بأنه حاضر يعني ما شاء الله عليه يعني. فأعتقد أن هذه الاستمرارية هي ما صنعت هذا الثبات يعني في مستواه.
1: بالضبط بالضبط. وهذا المطلوب من الفنان يعني إنه يكون مستمر يعني ما يظهر يعني نحن يعني مثلا بعض الفنانين معنا في السلطنة يعني ظهروا في مثلا مهرجان الأغنية العمانية إنزين. بعدين نشوفهم اختفوا من الساحة مع أن أصواتهم جميلة ويعني وكنا نريد نسمع منهم الأكثر فيختفوا يعني أصوات جميلة. اللي يحسب لخالد مثلا أنه استمر يعني وهو حصل بلبل الذهب سابقا في مهرجان الأغنية العمانية ويعني ولا زال مستمر يعني أنت لازم
0: عليك.
1: أنت تكافح بنفسك في نفس الوقت
0: ما
1: يعني
0: شاء الله عليه.
1: لا توقف على شيء معين يعني لازم تشتغل على نفسك عشان توصل.
0: أيوة.
1: فأنت بتحصل الدعم بهذا الشكل لما يشوفك تشتغل يعني. هذا
0: احنا قبل ما بنروح طبعا فاصل كذا معك مع تقاسيمك ومع آلة العود بس نسمع ايضا عمل اخير وقبل الفاصل وبعدها ان شاء الله بنروح لفاصل وكذا بنسمع يعني تقاسيم ودام بو يوسف موجود اليوم ما بس يعني كذا يعني مناقشة واستعراض للأغاني والإنتاج أيضا نحاول كذا يعني نعزف حاجة كذا مباشرة أيضا للمستمعين
1: كذا
0: إن شاء الله نروح للأغنية اللي بعدها

0: حلو الشمائل. هذه أغنية بفن الصوت وأداء جميل طبعا من الفنان عبد المنعم الفارسي.
1: نعم نوجه له التحية.
0: هذا فن عريق فن الصوت والفنان كذلك يعني مجيد لهذا الفن.
1: عبد المنعم يعني ما شاء الله هو المتقن لفن الصوت معنا هنا حاليا
0: ما شاء الله.
1: وطبعا هو امتداد أيضا للفنان سالم راشد الصوري انزين يعني ومن صور
0: ما شاء الله الموضوع يعني خلاص معروف يعني
1: معتمد أداء جميل جدا وراقي
0: أداء جميل وراقي والأجمل التنوع.
1: صحيح
0: كيف التنوع؟ التنوع لأنه غنى بلون آخر أيضا. نسمع الأغنية الثانية اللي غناها الفنان عبد المنعم الفارسي.

إذن هذه أغنية أيضا ضمن جلسات نغم من إنتاج وزارة الإعلام بطبعا يعني فترة عيد الأضحى المبارك. تم تسجيل هذه الجلسات وما شاء الله يعني تنوع كبير، وانتوا بنفسكم يعني تابعتوا واستمعتوا أيضا لكل فنان كيف يعني ينوع في الأداء، ينوع في الاختيارات. يعني هذه هي مجموعة الجلسات الأولى اللي احنا بثيناها معاكم، ومستمرين طبعا في برنامجنا إلى تمام العاشرة. ما بنقدر نأتي بالثلاثين أغنية كاملة ضمن هذه الجلسات، لكن نحاول يعني قدر الإمكان. ايه بسمعوها إن شاء الله في الفترة الغنائية مع محمد شملي بإذن الله. بس الحين بنروح لكذا يعني نروق شوي مع بيوسف طبعا، يعقوب بن عبد الله الحراسي الرفيق هذه الرحلة ورفيق الدرب في برنامج مقام وموسيقى. احنا حابين وطالبين منه طلب، يعني نبقى نروق هالمرة بطريقة أم كلثوم.

0: يا سلام، انت خلاص عيشتنا الجو.
1: حبيبي
0: انا اطلب يعني سماح الاغنيه هذه منك محمد، منك يعني. ايش رايك تسمعنا اياها؟
1: حب
0: حب
1: ايه؟
0: ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبلك معنى الحب ايه؟
1: الله
0: بس ابو يوسف يعني عزفا يعني كذا بالعود، يا اخي تحس لها طعم اخر.
1: صحيح، من الأغاني الطربية الجميلة بألحان الرياض الصنباطي.
0: الله الله، نسمع.

0: يعني انت ما بيني ما بينك وبين الحب
1: الدنيا
0: دنيا. الله. وعد هنا شوي بيتغير المقام يعني. فاللي كانوا يسألوا ايش مقام الليل يعني عندنا كوكتيل مجموعة مقامات. ونذكر طبعا بأرقام التواصل 724-442-009 وكذلك الاتصالات على 24-69-8151. عندنا مجموعة من الرسائل اللي وصلت لنا على الواتساب. علي النجادي يقول أجمل تحية لكم. لا حذف رسالة، هذه رسالة ببرنامج سابق ولكن رسالتنا اللي رسلها حذفت، ما أعرف إيش كاتب فيها الله أعلم. وعندنا كذلك رسالة من سليمان سعيد العاصمي يقول كل الشكر والتقدير والثناء لكم، وحقيقة في كل حلقة حاضرين من بداية البرنامج، وبرنامج جميل تعرفنا فيه على عدة مقامات ما كنا نعرفها بأمانة. ربي يوفقكم في الدورات البرامجية القادمة. أمين. شكرا لك يا سليمان العاصمي، الله يتقبل دعوات الطيبة هذه. ويقول تحية للمخرج الجميل المبدع دائما، بعد ايش رايك دائما محمد شملي،
1: تستاهل
0: يعني، تستاهل يا ابو وطن، تستاهل تستاهل. بس علي النجاد ايش كاتب والله ما اعرف يعني.
1: اعد الارسال.
0: ما عليه، اعد الارسال. مكملين في جلسات نغم، نروح للاغنيه اللي بعدها محمد.

0: يوسف عندك
1: مندر بحور
2: نايف بحور.
0: نايف بحور
2: نعم.
0: وبعد شوي ليش مندر؟ لأن بعد شوي عندنا مندر الحيدي بعد
2: نعم.
0: كذلك
2: نايف بحور طبعا من الأصوات الجميلة، وهو آخر فنان أيمن أنور بحور من الأصدقاء الأعزاء
0: والجهة التحية. ما شاء الله عادي يعني ما غريب
2: يعني
0: عليك،
2: في شبه في الصوت في شبه في الشكل،
0: بس أنت ميزتنا الأسلوب ما هو ها يعني أنت نعم. كنت تسمع سماعيا
2: صحيح،
0: سمعت الصوت ويا في بالك يعني أنور
2: بالضبط،
0: قلت ما أداء لكن
2: ما أداء نعم بالفعل، لأنه يعني مع أنهم متقاربين يعني
0: في الأصوات،
2: في الأصوات وأيضا ستايل الغناء كده معهم نفس الشيء تقريبا. فأغنية جميلة جدا،
0: بدأ بموال
2: العمانية القديمة أيضا يا حلوة يا قارة،
0: بدأ هو بموال فصيح وبعد ذلك يعني اتجه إلى

0: قلنا ولا مش كذا شيء يعني.
1: تقريبا من الأغاني القديمة، وطبعا يعني زين من الشباب إنه يغنوا هذه الأغاني القديمة،
0: الله
1: إحياء الفنون القديمة للفنانين اللي توفاهم الله رحمة الله عليهم، فشيء طيب صراحة يعني. سمعنا في هذه الجلسات شيء مختلف.
0: نعم يعني. اشتهر فيها هذه الأغنية سالم راشد صوري. نعم. رحمة الله عليه.
1: صحيح، من مقام الرصد طبعا.
0: يا حلوة يا جار آخر شيء، وخليت القلب محتار، هجرك ما إله عادة، وصلك كف ميعادة، خبريني يا غادة وقولي بالله إيش صار.
1: الله، حتى شوف الكلمات يعني جميلة.
0: صحيح، وغناها أيضا بدر سالم الصوري في حفل العيد الوطني 21، كان في سنة 91
1: ما شاء الله،
0: غناها أيضا يعني. موجودة في أرشيف التلفزيون،
1: تغنوا فيها كثير يعني. حتى من الفنانين الجميلين جدا معنا صلاح الزدقالي وغيرهم من الفنانين العمانيين.
0: صحيح، حكم عائل غناها بعد.
1: حكم عائل. نعم صحيح. الله يرحمه. يا نعم.
0: فيعني هي ليست حكرا يعني لصاحبها الأغنية
1: ابدا،
0: فهكذا تجد بان اغلب الفنانين العمانيين غنوها
1: بالعكس
0: يعني، وتجد ان الكل يعرفها في كل بيت معروفه الاغنيه
1: يعني. يعني تكون حاضره بشكل كبير، وهذا دليل نجاح الاغنيه يعني.
0: صحيح. عندنا مجموعه ايضا من الفنانين الاخرين، بنروح لفنان اخر، الفنان منذر الحيدي. بنشوف منذر اللي فاز في يوم من الايام بجائزه طبعا، وفي مسابقه من مسابقات اذاعه الشباب، مسابقه نجم الانشاد، بنشوفه في جلسات نغم كيف كان أداءه من خلال هذه الأغنية.

0: قد ما حياتك.
1: أغنية الفنان راحل سالم علي سعيد. يعني هذا اللي يحسب للشباب يعني في هذه الجلسات، يعني يحدثوا الأغاني القديمة ونستذكر معاهم هذه الأغاني الجميلة. فكل التحية والتقدير لهم على هذه الاختيارات الطيبة.
2: أكيد. وعندنا مشاركة بعد من محمد الغافري، يرجع مرة ثانية ويقول يا أهل الفن والنغم وأصحاب برنامج مقام وموسيقى، جزاكم الله خير، أنا وصلت لمسقط من فترة وما قادر أنزل من السيارة وبرنامجكم شغال. إيش نقول له؟
1: كل الشكر والتقدير لك الأخ محمد. يعني هذا يعني أنتوا سبب نجاح هذا البرنامج. صحيح. متابعتكم وثنائكم وتقديركم، فلك كل الشكر والتقدير.
2: والله التقدير يعني الحمد لله على السلامة. يعني الحمد لله على السلامة. زين، تقدر ترى تتابعها في منصة عين يا أخوي محمد، يعني تدخل على منصة عين البث المباشر السمعي، ويعني على طول تجد القنوات الإذاعية التابعة لإذاعة سلطنة عمان، ومن ضمنها طبعا إذاعة الشباب، ويكون البث يرافقك أيضا على هاتفك أينما ذهبت. صحيح. فهذه أيضا يعني معلومة أيضا اللي ما يعرفها كذلك، بأن منصة عين فيها بث مباشر إذاعي وتلفزيوني كذلك. صحيح. روح للفنانة زيانة سيف ونشوف إيش قالت في جلسات نغم.

0: استمعنا لأغنيتين أبو يوسف وكلها يعني أغاني
1: عمانية
0: ومن محافظة الظفار، يعني أغنية لسالم علي سعيد وأغنية سلم. أيضا لمسلم علي عبد الكريم.
1: نعم جميل جدا وبصوت الفنانة سيانة ما شاء الله. أنا يعني يمكن أول مرة أسمع صوت
0: ما شاء الله
1: سيانة، لكن من الأصوات الجميلة جدا، نحن تفاجأنا بكم صوت ما شاء الله. يعني
0: إيش اللي لفت انتباهك في الاختيارات؟ عتيقة
1: يعني اختيارات يعني قديمة وطربية، وهذا اللي نريد نسمعه دائما يعني يعني ربما بعض الأغاني غايبة عن الساحة يعني مع الفنانين معنا أو الجيل الجديد مثلا، فقاسين نستذكرها بهذا الشكل الجميل ممتاز.
0: صحيح
1: ممتاز.
0: وأنا لاحظت يعني تركيز أيضا على أغاني الراحل سالم علي سعيد يعني.
1: بالضبط.
0: ومن ضمن الأغاني أيضا للفنان سالم علي سعيد واللي غنيت في جلسات نغم أغنية يا عين بالله نامي،
1: أيوة
0: غناها عبد الحميد الكيومي، نسمعها بصوته.
1: الله

0: سالم اليعقوبي.
1: الله الله يرحمه.
0: يعني عبد الحميد الكيومي حاول حتى يقرب طبقة الصوت شوي كذا،
1: حتى جالس أقول لك يعني يعني إحساس الأغنية الحقيقي
0: وصل
1: يعني. وصل سالم يعقوبي طبعا من الأصوات الجميلة، وأيضا عازف عود ومطرب وملحن في نفس الوقت، فرحمة الله عليه. يعني من هذا الأغنية جميلة جدا على إيقاع المديمة،
0: الله يرحمه ويغفره إن شاء الله. هذه الأغنية كانت أغنية ضمن ألبوم كان فيه يعني 6 أغاني على الوجهين إذا تتذكر. أيوة يعني أيوة، إن كانت زمان الأغاني يعني على الوجه الواحد في مجموعة أغاني وتقلب الكاسيت.
1: صحيح.
0: يكون في الوجه الأول كانت في كلمة أو فيه يعني أغنية طبعك تغير، كلمات عبد الله صخر العامري، ألحان مبارك العيسري أو العسيري، وأيضا في أغنية أخرى عيونك بحر، كلمات جمعة راشد الحديدي وألحان حمادة عبد العزيز، وأغنية يا عاشق الشكوى، كلمات طلعت خالد وألحان حمادة عبد العزيز. في الوجه الآخر من الكاسيت أغنية عطشانين، كلمات قدري عبد الحميد والحان حماد عبد العزيز، كذلك اسمه وايد تكرر كالحان لهذا الألبوم،
1: الحان جميلة جدا.
0: نعم. أغنية معلق المشموم، كلمات سليمان الرواحي، الحان حكم عايل، وعودة مسافر هذه كلمات والحان بومازن. ما أعرف صح، ما متأكد من المعلومة هل بومازن هو نفس الراحل سالم اليعقوبي يعني ولا والله ما عندي المعلومة الأكيدة يعني.
1: وهو اسم الألبوم كذا عودة
0: اسم الألبوم طبعك تغير،
1: طبعك تغير،
0: طبعك تغير. هذه عودة مسافر كانت ختام الألبوم يعني الكلمة الأخيرة،
1: وهي يعني الأغنية تقدر تقول أشهر يعني
0: الأغنية الأشهر.
1: أيوة
0: صحيح.
1: الأغنية الأشهر
0: صحيح،
1: جميلة جدا.
0: تبقى عندنا فنان من جلسات نغم، الفنان مسلم العريمي.

0: اسلوب اسلوب ظفاري.
1: ايوه
0: البرعه يعني البرعه أعتقد. أيوة. فن البرعه
1: وهذا التنوع الجميلة. جميل جدا يعني سمعنا ايقاعات كثيره, سمعنا يعني البرعه وسمعنا الرومبا وسمعنا الشرح وسمعنا الرزفة, هذا شيء جميل جدا. وايضا كان
0: سمعنا سمعنا مواويل, سمعنا فن الصوت.
1: ايوه
0: التنوع
1: وتنوع في المقامات ايضا موسيقية, هذا شيء ممتاز جدا.
0: يا سلام, احنا لو عندنا وقت كان من بث اغاني اكثر, لكن ستجدونها ان شاء الله في الفتره الغنائيه اللي في فتره البث بعد البرنامج ان شاء الله, حاطرها في الجدول مخرجنا محمد شملي, وبتسمعوها باستمرار دائما طبعا ضمن المكتبة الفنية لإذاعة سلطنة عمان وإذاعة شباب, مثل ما اعتدتوا بأن يعني لكل شيء وقته ولكل أغنية وقتها يعني. فمثل هذه الأغاني, أغاني الجلسات تجدونها خصوصا في الفترات المسائية وفترات الليل. احنا وصلنا للختام بيوسف اليوم, ما استهلكناك كثير يعني, حاولنا نعطي كذا راحة يعني,
1: والمستمعين يستاهل حقيقة الخير. لكن لازم نطرحنا لهذه يعني. الأغاني الجميلة وهذا يعني الحدث الجديد في يعني في العيد كان
0: وشيء منتظر يعني,
1: وشو منتظر من
0: وهذه يعني النسخة الثانية.
1: صحيح,
0: كان في نسخة سابقة
1: ونتمنى أن هذه النسخ تتكرر
0: أكيد
1: كل عام.
0: أكيد أكيد أكيد
1: كل مرة بفكرة
0: أو في كل عيد حتى يعني عيد فطر أو عيد أضحى يعني يكون. صحيح. في كذا يعني إنتاج غنائي وبث للمشاهدين في التلفزيون أو المستمعين أيضا في الإذاعة.
1: بالفعل هذا الحراك طيب يعني ويستفيد من الفن,
0: سيفرز يعني ويوثق أولا يعني وتوثيق للفن العماني, توثيق للفنانين العمانيين
1: والشعراء وغيرهم والملحنين,
0: وأيضا يسوق للأصوات العمانية أيضا.
1: صحيح صحيح, يستاهلوا.
0: بارك الله فيك يا أبو يوسف. نحن اللقية أكيد مع المستمعين ستتجدد في الأسبوع القادم في حلقة أخيرة قبل توقف البرنامج طبعا في كأس العالم. فبنودع كذا بحاجة حلوة يعني في حلقة اليوم, إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم, إيش بتسمعنا
1: إن شاء الله؟ شوية بنروح شيء من الفنون اليمنية القديمة كذا.
0: فنون اليمنية القديمة؟
1: أيوة
0: ممتاز. بس
1: قل من نفس الصباح.
0: الله الله,
1: مع تقسيمة بسيطة.
0: بارك الله فيك يا أبو يوسف. احنا نقول للمستمعين الكرام أكيد اللقية تتجدد في مواعيد قادمة, تقبلوا أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج, معكم عبر نواقل الصوت والإعداد هيثم الزجالي ويعقوب الحراسي, وفي الإشراف العام أستاذ عفراء اليحيائي, وهذه أطيب تحية لكم من مخرج البرنامج وحلقة اليوم محمد بن راشد شملي.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العمري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلالة السلطان هيثم الأبيض.
0: عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

بسرعه.

0: شاء الله.
1: شوف هسه.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتم وأهلي أنتم

وأدي النجوم بحبك بحبك.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: نفس الحالة ما كثير يعني يلقوا لها، خاصة صحيح. إذا ما تحدثنا عن دولة مثل إيران فأغلب الناس يعني يلقون إلى المترجمين. لدي أصدقاء كثر، فعندما نتحدث عن هذا الجانب فهم يتحدثون عن التنسيقات المسبقة، أو حتى سواء عن طريق المكاتب السياحية الموجودة في البلد نفسه أو حتى عن طريق المترجمين. فأنا حقيقة هذه الفكرة كنت يعني أبدا يعني مستبعدينها. موضوع اللي هو السفر سولو ترافل أو اللي هو السفر الفردي، هذا حقيقة يعني تجربة أنا يعني جربتها حقيقة شخصيا، ففيها إيجابيات وفيها سلبيات، وكثيرين يعني من الأصدقاء يعني تحدثوا هل أنا يعني ممكن أسافر يعني فردي لوحدي ولا من الصعوبة بمكان. فكثير كان من الجدل وكثير من المبررات والأعذار من قبل كثيرين. فهي الإيجابيات، أول شيء أنت تعرف ذاتك، يعني تقيم الذات عندما تكون منفرد بنفسك، وكذلك اللي هو سرعة التعلم والبحث عن المعلومة، وكذلك التكيف مع الأجواء المحيطة بكافة تجلياتها، كذلك التواصل الأوسع مع السكان. عندما تكون منفرد فأنت من السهل عليك أنك تتواصل مع السكان المحليين، لأنك مرغم ما في أحد معك، بالتالي تلجأ إلى هذه الوسيلة اللي هي عملية التواصل. فهي عموما تجربة عميقة جدا، فكل له رأيه في هذا الجانب. فعندما نطرح هذا الموضوع دائما يشوب الاختلاف. السلبيات هي الشعور بالوحدة. يعني عندما تسافر أنت هل يعني عندك الإمكانية وعندك الشجاعة إنك تتكيف مع هذا الشعور، وهو من يعني من المشاعر أحيانا في السفر حتى في نفس البلد، إن الإنسان لما يجلس في مكان وحده فالبعض يحس بالضجر والملل، كيف إذا كان هذا في خارج البلد؟ فالوضع هنا نوعا ما مختلف. فالمسؤولية كاملة وأنت مرتحل وأنت مسافر تقع عليك، على عكس لما يكون معك أصدقاء فتتوزع المسؤوليات، بالإضافة إلى الإرهاق الذهني وعملية البحث وعملية التنسيق وعملية اللي هي جدولة البرامج. والجانب الآخر اللي هو لربما البعض ينظر له بهذا المنظور اللي هو التكلفة ترتفع أكثر لما تكون بروحك. يعني لما يكون الشخص مسافر يعني سفر فردي فالتكلفة نوعا ما تكون مرتفعة عن السفر اللي هو المشترك مع مجموعة من الأصدقاء.
1: نعم، نحن الآن في لحظة أحداث سياسية خاصة في المنطقة يحيى. أنت أيضا كنت في أثناء وجودك في إيران حدثت أيضا لحظة سياسية خاصة، وقتها كانت سقطت طائرة الرئيس الإيراني وقتها. بالنسبة لك كشخص مولع بالسفر، هل تؤثر الأحداث السياسية على خطة السفر أو المتعة بالسفر؟ يعني في وجهات مثلا يقولوا لك هي جيدة مهما كان فيها حرب، مثلا لبنان، روح بيروت مهما في صواريخ مهما في الناس ما زالت موجودة والحياة ماشية. أنت بالنسبة لك كثر إيش هذا مهم أو مقلق أو ربما حتى ممكن يغير خطة السفر بالكامل؟
0: حقيقة هذه التجربة أنا كتبتها في هذا الكتاب، وكانت هي يعني من الجزئيات يعني المهمة جدا حتى قبل التفكير للسفر إلى دولة مثل إيران، وهي دولة نعرف أنها دولة محاصرة وتحت الحظر، تقع تحت الحظر منذ سنوات طويلة. فسقوط هذه المروحية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه كان هذا الأمر حقيقة، وأنا أعتبره من الأحداث اللي هي نوعا ما المربكة والمقلقة للمسافر. كان في 19 مايو من 2024 في منطقة جبلية بين في أذربيجان الشرقية. فكنت في ذلك الوقت في أصفهان، فأصفهان تعرف يعني تعرف فارسيا بنقش جهان وتعني نصف العالم. لما تحوي من تراثيات وأماكن جميلة وحقيقة من معمار، يعني هذا يعني الأمر ربما يعني أصفهان هي أرشيف لإيران. بالإضافة إلى شيراز وبعض الأماكن اللي نحن زرناها، نعتبر أصفهان من الأماكن للمرتحل اللي مهم جدا إنه يعني يكون ضمن أنظاره حتى يعني يزور هذه المنطقة الجميلة. وبها واحد من أهم الأماكن اللي هو ميدان نقش جهان، وهذا يعتبر واحد من أكبر الميادين حول العالم. فكنا مرتحلين من متنقلين من أصفهان منتقلين إلى شيراز مباشرة، وقع هذا الخبر عند أحد الأصدقاء. فحقيقة يعني ما كنا لم نلقي له بال في بادي الأمر، وكنا ماخذين الموضوع على أنه يعني إشاعة وما صحيح. بس لما تتبعنا اللي هي المواقع الإخبارية المعتمدة وجدنا أن الخبر هذا صحيح، وأن الإبراهيم الرئيسي يعني توفى ومعه تقريبا 8 من الركاب. وعلى حسب التقارير أفادوا بأن في مشاكل اللي هو في الأوضاع طبعا اللي هي الجوية كانت السبب، لكن كنا نعيش حقيقة ونحن متنقلين هذا القلق وهذا الهاجس، هل نستطيع تكملة هذه الرحلة؟ ونحن خططنا لهذه الرحلة، يعني من الجدير بالذكر أن عادة الرحلة إلى إيران بالنسبة لنا نحن يعني الحجز للذهاب فقط. وقت ما يعني تحدث هذه الإشكاليات وهذه يعني المواقف مباشرة نحن نحجز حال العودة. طريق العودة. فكان الموضوع يعني حقيقة جدا يعني متعب ومرهق، لكن فور وصولنا إلى شيراز وجدنا الوضع كان طبيعي والناس عايشين بسلام ووئام. وحاولنا نتحدث يعني مع بعض اللي هم اللي نعتبرهم من الموجودين في الفنادق اللي عندهم الجانب الثقافي نوعا ما. فعادة شيراز يعني منطقة يعني منفتحة جدا أكثر عن باقي المدن، بما أنها طبعا منطقة طبية أو مدينة طبية، فكثير من السياح يعني يلجأوا إلى شيراز. فده إنسان شيراز مختلف جدا عن الإنسان في بقية الحواضر وبقية المدن. فكنا نتحدث عن هذا الأمر، فحقيقة يعني أبدو يعني ألا تقلقوا واستمروا في السفر وتنقلوا متى ما شئتم، والحمد لله رب العالمين كانت الأوضاع جميلة ويعني ما فيها يعني شيء من الخطر واستكملنا الرحلة.
1: طبعا احنا وصلنا الى الدقيقة الأخيرة من البرنامج، هناك الكثير من الأسئلة للأسف اللي كنا نحاول انه نغطي جزء من هذا الكتاب، ولكن هو كتاب يتكلم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بحتى طقوس التنوع في إيران. لكن انا اريد في دقيقة واحدة يحيى جملة انت ذكرتها في بداية الكتاب في المقدمة، انك لم تكن تتوقع هذا التنوع في إيران. في دقيقة واحدة ما الذي اكتشفته في إيران خلال هذه الرحلة؟
0: حقيقة يعني إيران يعني لا تختزل اليوم إيران في صورة دينية واحدة. فالغالبية عندما يتتبع إيران فدائما ما يعني يسلط الضوء على الإسلام الشيعي أو الإثنى عشري. فالتنوع الديني في والطقوس في إيران يعني مختلفة ولها يعني فصول متنوعة. فتوجد أقليات سنية مثلا في كردستان وبلوشستان، كذلك توجد لديهم طقوس، وحقيقة المطلع يعرف فطقوس مشتركة في حتى مع الدول الخليجية مثل عاشوراء وزيارة الأضرحة. مثلا نحن في مشهد زرنا ضريح الإمام الرضا، وفي قم زرنا ضريح السيدة المعصومة وهي شقيقة الإمام الرضا، بالإضافة إلى القواسم المشتركة بين عمان، يعني إذا ما تحدثت عن عمان وإيران اللي هو فن النيروز. ويسمى في إيران النوروز، وهو عبارة عن رأس السنة الميلادية أو رأس السنة، وهو من جذور زرادشتية. فحقيقة يعني عندما بمعنى آخر يعني إيران ليست يعني لونا دينيا واحدا، وإنما طبقات تاريخية متراكمة وأديان يعني قديمة وطقوس متنوعة ومختلفة.
1: يعني الحوار معك ماتع، وأنا صراحة تشوقت كثيرا لزيارة إيران، وإن شاء الله تزول هذه الغمة ويرجع الاستقرار في المنطقة، ويكون في لنا فرصة أنه نكتشف بلاد فارس بعيونك الحين بما أنه أنت قدمت لنا نظرة عنها. شكرا جزيلا يحيى المعشري، مؤلف كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.
0: شكرا جزيلا أستاذ أمل.
1: إذن نلقاكم أحبتي المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجبي. إذاعة سلطنة عمان،
4: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
5: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في رحلة جديدة إلى أعماق الجسد البشري مع برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنلقي بزجاجات الدواء والأقراص الكيميائية بعيداً لنتخيل بديلاً تقنياً مذهلاً. ماذا لو أصبحت صيدليتنا عبارة عن جيش من الروبوتات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، تغوص في شراييننا لتصلح ما أفسده المرض؟
6: نحن نتحدث عن عصر النانو طب. تخيلي أنك بدلاً من تناول مسكن للآلام تقومين بحقن ملايين الجراحين الآليين الصغار في دمك. هذه الروبوتات لا تنتظر أن يمتص الجسم المادة الفعالة، بل تنطلق كالصواريخ الموجهة نحو مصدر الألم أو الخلية السرطانية لتدمرها بدقة متناهية دون أن تمس الأنسجة السليمة.
5: هذا يعني انتهاء عصر الأعراض الجانبية. كل من تناول دواءً قوياً يعلم كيف يؤثر على المعدة أو الكبد أو يسبب الخمول، لكن الروبوتات المجهرية ستكون ذكية، ستعرف أين تماماً يكمن الخلل. إذا كان هناك انسداد في شريان إنتاجي، ستقوم هذه الروبوتات بقشط الدهون وتنظيف الشريان من الداخل وكأنها فريق صيانة ماهر دون الحاجة لعملية قلب مفتوح.
6: قد يبدو الأمر مثالياً، لكن هناك جانب مرعب لهذه التكنولوجيا. إذا كانت هذه الروبوتات تتلقى أوامرها من جهاز كمبيوتر خارجي، فماذا لو تم اختراق جسدك سيبرانيا؟ تخيلي أن يقوم قرصان بتعطيل الروبوتات المسؤولة عن نبضات قلبك، أو أن يأمرها بإفراز سموم بدلا من الدواء. سيصبح الجسد البشري ميدانا لحروب البرمجة.
4: ماذا لو؟
5: هذه نقطة خطيرة جداً، وتقودنا أيضاً إلى معضلة الخصوصية. هذه الروبوتات ستجمع بيانات دقيقة عن كل خلية في جسدك، عن مشاعرك وعن هرموناتك. من سيملك هذه البيانات؟ هل ستباع لشركات التأمين التي قد ترفض التعامل معك لأن روبوتاتك أنبأت باحتمال إصابتك بمرض بعد 10 سنوات؟ هل سيصبح الإنسان مكشوفاً بيولوجياً بشكل كامل؟
6: وماذا عن التكلفة؟ في البداية ستكون هذه التكنولوجيا حكراً على الأغنياء فقط. سنرى طبقة من البشر المحصنين تقنياً الذين يعيشون لمئات السنين بصحة كاملة، بينما يموت البسيط بأمراض كان يمكن لروبوت واحد علاجها. هذا سيخلق صراعاً طبقياً من نوع جديد، صراعاً على البقاء البيولوجي.
5: رغم كل هذه المخاوف، لا يمكن إنكار الأمل العظيم الذي تقدمه هذه التكنولوجيا. انتهاء مرض السرطان، علاج الزهايمر بإصلاح الخلايا العصبية، وإعادة البصر للمكفوفين من خلال روبوتات تصلح الشبكية. إننا أمام معجزة طبية قد تعيد صياغة معنى القدرة البشرية.
6: في الختام، يبدو أن الروبوتات المجهرية ليست مجرد دواء بديل، بل هي هندسة جديدة للحياة بين مخاطر الاختراق وآفاق الشفاء. يبقى السؤال، هل نحن مستعدون لتسليم أجسادنا للآلة بالكامل؟ أعزائنا المستمعين، انتظرونا في الحلقة القادمة لنبحث في سؤال آخر من ماذا لو؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، وتمنياتنا لكم بصحة دائمة.
4: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله

0: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات الكريمة عن الشهادة على الوصية حين الموت وأحكامها، ونبدأ اللقاء بمعاني بعض ما جاء في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات موضوع لقاء اليوم، هي شهادة، مصيبة، تحبسونهما، ارتبتم، عثر، الأوليان. الكلمة الأولى شهادة. الشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة، وقد يعبر بالشهادة عن الحكم، كما في قول الله تعالى: وشهد شاهد من أهلها، أي حكم حاكم من أهل امرأة العزيز، إن كان قميصه، أي قميص يوسف، قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وقد يعبر بالشهادة عن الإخبار، كقول إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا، أي ما أخبرنا. وقد يعبر بالشهادة عن الإقرار، كقول الله تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي مقرين. الكلمة الثانية مصيبة. المصيبة كل مكروه يحل بالإنسان، وأصاب يجيء في الخير والشر. فمما جاء في الخير قول الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وقوله تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله. وقال بعض العلماء: الإصابة تقال في الخير اعتبارا بالصوب وهو المطر، وتقال في الشر اعتبارا بإصابة السهم. الكلمة الثالثة تحبسونهما. الحبس هو المنع والإمساك، ويعبر بالحبس عن السجن، لأن السجن يمنع المسجون ويمسكه عن التحرك والتصرف كما يشاء. ويطلق الحبس على وقف الشيء، يقال حبس الشيء، أي وقفه فلا يباع ولا يورث. الكلمة الرابعة ارتبتم، أي شككتم، فالريبة الشك. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك منه. وعبر عن الموت بريب المنون، لا لأنه مشكوك في حدوثه، بل لأنه مشكوك في وقت حدوثه. الكلمة الخامسة عثر، أي وجد واطلع. الكلمة السادسة الأوليان، مثنى أولى، وهو أفعل تفضيل بمعنى الأحق والأجدر والأقرب. وقد جاء في الحديث الشريف: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر، أي فلأقرب رجل في النسب إلى المورث. والآن إلى المعاني العامة للآيات الكريمة. قيل إن هذه الآيات التي تلوناها من أشكل آي القرآن الكريم حكماً وإعراباً ونظماً وتفسيراً، وحتى يقترب المعنى إلى

وسلم إلى المدينة حول متجرهما إلى المدينة، فخرج بديل مولى عمرو بن العاص تاجرا حتى قدم المدينة، فخرجوا جميعا تجارا إلى الشام، أي الثلاثة تميم الداري وعدي بن بداء وبديل مولى عمرو بن العاص، حتى إذا كانوا ببعض الطريق اشتكى بديل فكتب وصية بيده ثم دسها في متاعه وأوصى إليهما أن يوصلا متاعه إلى أهله، فلما مات فتشا المتاع وأخذا منه إناء من فضة منقوشا بالذهب، فلما وصل المدينة دفع المتاع إلى أهل الميت، ففتشوا فوجدوا الصحيفة وقد دون فيها ما كان معه، ولما راجعوا ما في المتاع لم يجدوا إناء الفضة، فسألوهما عن الإناء فقال هذا الذي دفع إلينا وما كتمنا له شيئا، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم إلى آخر الآية الكريمة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما دبر صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضنا غير هذا ولا كتمنا. وبعد فترة من الزمن ظهر معهما الإناء، فقال أهل الميت هذا من متاعه، قال نعم ولكن اشتريناه منه ونسينا أن نذكره حين حلفنا حتى لا نكذب أنفسنا، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الكريمة فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما إلى آخر الآيتين الكريمتين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت أن يحلفا ويستحقانه، ثم إن تميما الداري أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وبيان الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث هو أن على من يحس بدنو أجله ويريد أن يوصي لأهله بمال أن يستحضر شاهدين عدلين من المسلمين إن كان في الحضر، ويسلمهما ما يريد تسليمه لأهله غير الحاضرين، أما إذا كان في سفر ولم يجد مسلمين يشهدهما ويسلمهما ما معه فليشهد اثنين من غير المسلمين، فإذا شك أهل الميت في صدق الشاهدين وأمانتهما في أداء ما استحفظا عليه فإنهما يوقفونهما بعد الصلاة ليحلفا بالله أنهما لا يريدان بالحلف مصلحة لهما ولا لأحد آخر مهما كانت قرابته، ولا يكتمان شيئا مما استحفظا عليه وإلا كان من الآثمين، فإن اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين ارتكبا إثم الشهادة الكاذبة والخيانة للأمانة قام اثنان من أقرب الناس إلى الميت فيقسمان بالله على كذب وخيانة الشاهدين الأولين وأنهما لم يعتديا بهذه الشهادة على أحد ولم يزورا، وبذلك تمضي الشهادة الثانية وتبطل الشهادة الأولى، وذلك أقرب وأضمن إلى أن يؤدي الشهود المتحملون للشهادة على الوصية الشهادة على وجهها. ونعيد قراءة الآيات الثلاث مستحضرين معنا سبب النزول وما ذكر من معاني، ففي الإعادة إفادة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم

0: عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
4: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.